حبيبي عندك ألف حق أشكرك يا حبيبي.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

محلاه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلاك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. حاب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم كلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا فضل وفائكم أنتم وفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم الناس الكل وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

أصدقائي المستمعين، أنا حبيب جغام، نحب نقول لكم ونعبر لكم على فرحتي وسعادتي بزيارتي لإذاعة أكسجين أف أم. وأنا نحب برشا الإذاعات، وين نسافر وين نمشي نمشي للإذاعات، لأني مستمع ملي أنا صغير للإذاعات سواء كانت تونسية أو عربية. حبيت هذا العمل اللي تقدمه أكسجين أف أم باعتبارها إذاعة تجتهد في أنها تكون قريبة من المستمعين، وقريبة خاصة من أهلنا في جهة الشمال، ونسعى بالطبيعة مع بعضنا أنها تكون قريبة إلى قلوبنا، وإن شاء الله تحقق مزيد من النجاح وتنتشر أكثر وتغطي كامل أنحاء الجمهورية. فإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة أكسجين أف أم، وإلى اللقاء. حبيب جغام.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين

بك من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته.

تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل

كثيرة. اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار، نسألك أن

ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

0: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: نحن معكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصاف اللي جمعنا بكم، فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نواسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
2: محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك انت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا، تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو، لافونير مام ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: احنا وصلنا لغزالة وجنين، العالية والمتلين، جالتا وسونين، وعليهم مانا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وام هيني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجويودة التلة الشقيقة والختمين، وان شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة، الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشاقرول، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قركم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة، بالشاطر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
1: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا، تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
5: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغسينا وغيران، ومحبتنا ليهم من زمان.
6: احنا وصلنا المرنسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم مش في الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكرية المرازيق، تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
7: احنا وصلنا لرواحة الدحرة، الويتة وعمادة السمان، اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
8: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم الدينا وبكم نقدموا على خطركم نكملوا.
9: راديو أكسجين فريم،
10: صوتك بالصوت العالي. كل يوم أشوفك أنا ارتاح.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: قبس من الإيمان.
1: قبس من الإيمان.
0: قبس من الإيمان.
1: قبس من الإيمان.
2: أوفي أكلنا فهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كل خيرات كل بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة وخارج حدود هذا الوطن تونس الخضراء، تونس الحبيبة. سأل ربي يحفظها في هذا اليوم المبارك، يحفظها من قلوب الحاقدين والحاسدين. اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2026، 29 ربيع الأول 1448. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. قبل ما نعمل دعوة الصباح، ألف تحية أيضا تتلكيب اللي معنا، زميلتنا أمل إيبيزي، عنا مرام وألفة جندوبي وأيمون وكل طاقم مؤسسة أكسجين فام. قل لكم إن شاء الله أيامكم كلها مفعمة بالمحبة والأمل والتفاؤل. دعاء الصباح: يا عظيم أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منن، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. يا ربي في هذا اليوم المبارك ارحم آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأحبابنا ومن كانت لهم أفضل علينا. يا رب في هذا اليوم يوم الجمعة اشفي كل مرضانا يا رب، وعافهم وعافنا، ومتعنا بالصحة والعافية. نسيسر احنا واحنا قصدي ربي في ثنية ما نجريوش، فما إشارة مرور نحترموها وربي يوصل الجميع بالسالم، نوصل لباس للبقايا اللي احنا قصدي ربي لها، ونرجع أيضا غانمين ظافرين مرتاحين وفي أحسن الأحوال لديارنا وعائلتنا. دعاء السفر بلنسيوش اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. فما واحد من الخيان سألني قال لي: إنسان عنده حاجة بش يعملها، ماشي بش يعدي كونكور ولا بش يلقى خدمة ولا لقى خدمة ولا بش يعدي امتحان ولا حاجة، شنية يقولوا فما صلاة اسمها صلاة الحاجة، كيفاش نصليها وشو الحكم امتحها؟ برشا فقهاء اتفقوا اللي صلاة الحاجة مستحبة. شو هي مستحبة؟ اللي يقوم بها عنده أجر ولم يقومش بها لا يعاقب، خاطر هي مش صلاة واجبة. مثلا إنسان ناوي وقادم على زواج يعمل ركعتين لربي، يطلب من ربي يقول: يا ربي إن شاء الله المرأة هذه تكون زوجة صالحة زوجة طيبة، والمرأة أيضا تعمل ركعتين صلاة الحاجة تقول إن شاء الله يكون الزوجة ذي مبارك عليها ويسعدني إن شاء الله في الحياة. عتكون صلاة الحاجة هي مستحبة معناها سنة، وتكون وقت إنسان يجيب يقضي حاجة في حياته يستحب له أن يتوضأ، نتوضأ ونصلي ركعتين وندعيه في السجود باش ربي إن شاء الله يحق لنا الحاجة هذيك، وكي يعمل الحاجة هذه بنية صادقة قدرة ربي، ربي يحقق له الأمان يمتعه والآمال يمتعه. أبو الدرداء حكينا قصة، قال: سمعت سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء، توضى مليح وكل قام به كما يلزم، ثم صلى ركعتين، يعني ركعتين كاملين، أعطاه الله عز وجل ما سأل معجلا أو مؤخرا. إما ربي يستجيب للدعوة متاعه في العاجل وإلا يوخرها له بعد مديدة، وإحنا ما نقلقوش، ما القلق مش بيه، ديما ثقتنا كبيرة في ربي عز وجل. شان نعود رويحنا ونعود أولادنا على ركعتين الحاجة، كما الاستخارة أيضا. إنسان قاصد ربي في طريق عنده امتحانات باك ولا غيرها، يصلي ركعتين يطلب من ربي باش ينجحوا باش يوفقوا، لكن مش نعمل ركعتين متاع الحاجة ولا ما نقلاش وما نحضرش ومربع يدي وقاعد ديما في الدار ولا في الجامعة باش بعتلي ربي يعني يحاول يلقالي خدمة ولا حاجة. أسعى أنت أعمل كركعتين لذوكم وأسعى للعمل ولا للنجاح، وربي إن شاء الله يوفق الجميع. في النهاية نقول لكم ونقول مستمعينا الغاليين طيبين، ربي متعكم بالصحة والعافية، دمتم أوفياء لي الإذاعة أكسجين فم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، وإلى اللقاء.
0: قبس من الإيمان.
1: قبس من الإيمان.

من بنزرت، من أرض الجلي، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة، من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، أنفولاين 28-820-280.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد منظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهر ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الملوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: امشي وانتي مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232.
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
9: راديو أكسجين الفيلم
10: صوتك بالصوت العالي.
9: نهارك زين
11: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
12: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
9: نهارك زين.
13: صباح النور، صباح الخير، الأحلى مستمعين، للناس اللي قاعدين نسمعوا فينا، ناس البرانشي على 90 FM على 104.5 وعلى سيت متاعنا www.radiooxygen.tn. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله يتعدي لكم نهار مزين، إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، محليها نهار الجمعة كي نقوموا في طقس محليه كيما اليوم، طقس النسمة متاعو باردة. البارح رينا الغيث النافع، رينا مطرة ياسر مزيانة في بنزرت البارح العشية، كيف كيف جبت معاها نسمة باردة، نسمة ياسر محليها، نعوشتنا ونعوشت قلوبنا بعد البريود اللي تعدينا بها، بعد درجة الحرارة المرتفعة اللي سجلتها بلادنا، بعد السخانة اللي أرهقتنا واللي تعبتنا في بلادنا. أموال البارح صارت هكية هكا شوية تغيرات اللي خليت العبيد هكية تتنفس شوية. رينا الطقس البارح ورينا الدنيا وكأنه هكا بدينا نقربوا للشتي وبدينا نحنوا، خاصة الشتاء والأجواء متاع الشتاء. دونك إن شاء الله ربي يرحمنا، إن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع. ورينا زاد البارح حتى المطر اللي صب نورمال موح على حد علمي، معناه حسب المناطق اللي ريتهم ما كانش، ما صارتش معناها مشاكل، ما ريناش كياسة تتسكرت وما ريناش مشاكل من النوع هذية. إن شاء الله كل ما يعطي ربي ينفع ما يضرش، وإن شاء الله ربي يعطينا ديما كما تقول زميلتنا نادية شعبي على قد الجهد تاعنا. دونك ان شاء الله زاد اليوم كيف كيف باش نواصلوا في تسجيل انخفاض في درجات الحراره. بعد شويه نعطيكم بالضبط التوقعات الجويه كيفاش باش تكون اليوم. البدايه كما العاده باش تكون بالغنيه اللي استنستوا بها للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وباش يبداو النهار نتاعهم، والاكيد بدايه النهار نتاعنا ما تنجم تكون كامل القهوه. دونك استمتعوا بقهوتكم.

0: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
1: نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا البرونشي على 90 فام، كما حكينا في البداية لاحظنا اليوم انخفاض في درجة الحرارة كما البارح، ويمكن أكثر من البارح خاصة في الساعات الأولى من الصباح البكر. على هذيك خلينا نشوفوا اسكو إحساسنا اللي حسيناه اليوم الصباح صحيح حسب التوقعات الجوية وإلا لا. وتسويت في الميتيو
2: ميتيو
3: ميتيو
2: ميتيو.
1: طقسنا لليوم جمعة باش يتواصل، باش نراو الطقس كيما البارح، باش يكون مغايم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، بعد باش تشمل بعض الجهات الشرقية خاصة في الليل، باش تنخفض درجة الحرارة وباش تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة في الشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 33 و 39 درجة في بقية الجهات، توصل حتى 42 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الشرقي قوية بالجنوب، باش تتجاوز محليا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات مع دوابير رملية، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، بعد باش تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحر باش يكون شديد الاضطراب بخليج جابس ومتموج إلى محليا مضطرب في بقية السواحل. دونك حسب الأرقام الطقس متاع اليوم باش يكون كيما الطقس متاع البارح بالنسبة لدرجة الحرارة، باش نسجلوا كيما قلنا بين 27 و 32 درجة اللي هي براتيكمو نفس التوقعات متاع البارح ونفس درجة الحرارة اللي سجلناها البارح. دونك كان الناس اللي توا قصد ربي الناس اللي باش تخرج توا خاصة بجينا نحيروا شنيا باش نلبسوا توا، زعما تصب مطر زعما ليه. دونك درجة الحرارة اليوم باش تكون نفس بريسك التوقعات متاع البارح، نفس حالة الطقس متاع البارح. دونك فوالا هذه التوقعات الجوية متاعنا لليوم. نخليكم مع الموسيقى ومزنا راجعين ومتواصلين في نهارك الزين.

0: تيراني ما يسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانييم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانييم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
7: أما منين نبدأ؟
6: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
9: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
11: في جنفام.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: ريكا ميديا ميديا ريكا ميديا ريكا ميديا.
4: صباح النور وصباح الخير للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل في ريكاب ميديا. كيما تعودتوا باش نبداو نحكيو على العناوين واكثر الحاجات اللي قاعده تتحكي على مواقع التواصل الاجتماعي، الحاجات اللي تشغل الراي العام. ونعرفوش اكثر حاجه تشغل الراي العام البريود هذيه هي العوده المدرسيه. وما ادراك ما العوده المدرسيه، التحذيرات اللي يقوموا بها الاولياء، تحذيرات اللي يبداو يحضروا في الصغيرات نتاعهم، كيف وزاره التربيه تحضر في المدارس المؤسسات التربوية، كسوة مدارس ابتدائية، مدارس اعدادية ومعاهد ثانوية تبدأ تحضر فيهم لاستقبال التلاميذ، كيف الإطار التربوي، الأساتذة، القيمين، الإطارات التربوية الكل، ما بحث هذوما الكل، وإلى جانب هذوما الكل اللي قاعدين يحضروا للعودة المدرسية كيف نلقاو ديما وزارة التجارة موجودة. يقول القائل وزارة التجارة لشنو موجودة بالضبط؟ دونك الناس كلنا نعرفوا اللي ديما نلقاو السلع المدرسية، كسوا الكراسات، ستيلوات، أي حاجة، لي فورنيتور سكولير اللي يستحقوهم التلامذة الكل، نلقاوهم ديما موجودين في الأسواق الموازية، ونلقاوهم موجودين ديما باختو. على هذاك وزارة التجارة ديما تقوم بحملات مراقبة وباش تدقق وباش تتأكد من جودة كل المواد اللي نلقاوها معروضة. خاصة نعرف اللي فما برشا مواد ديما وزارة التجارة تحذر منهم انه يكون فيهم مواد سامة والا مواد مسرطنة، وحتى مواد نجم تكون ماهيش كومباتيبل انها يتعاملوا معها صغار والا يلمسوها صغار، وديما الاكثرية تكون في الصلصال، في الحاجات من النوع هذيك. وزارة التجارة ديما تحذر وتقول ماذا بكم الحاجات هذوكم تشريهم كان من المكتبات، من المكاتب، خاطر جنرالمون المكاتب هما الجهة الوحيدة اللي نلقاو عندها لي فورنيتور سكولير اللي ما يقلقوش صغار وما يضروش صغار. دونك نحكيو على وزارة التجارة اللي أطلقت البارح حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، كما قلنا بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية سنة دراسية 2026-2027. الحملة هذه تجي في إطار تكثيف الجهود الرقابية خلال فترة العودة المدرسية بهدف حماية صحة وسلامة كيف التلاميذ، التثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في السوق، إلى جانب ضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين للترتيب الجاري بها العمل، كيف التصدي لترويج المنتجات غير المطابقة وإلا عبر المسالك الموازية. نعرفوا اللي برشا سلع تدخل مش حتى من تونس، تدخل برا من تونس، تدخل عبر مسالك غير قانونية عبر المسالك الموازية، ونلقاهم غير مطابقين للشروط والمواصفات اللي نورمالمون نلقاهم موجودين فيهم. دونك عملية المراقبة تشمل بالخصوص تثبت من مصدر المنتجات والبيانات الوجوبية لتأشير المستلزمات المدرسية، مدى مطابقتها كيف للتراتيب المعمول بها، كيف مراقبة المنتجات اللي تنجم تشكل خطر على صحة الأطفال، على سلامتهم، كيف باش تتولى فرق المراقبة انها تتثبت من عدم ترويج المستلزمات المدرسية الشبيهة بالمواد الغذائية واللي يمنع صنعها وإلا تورييدها وإلا خزنها وحتى ترويجها بنظر للمخاطر اللي تنجم تمثلها على صحة الأطفال. تشمل عملية المراقبة زادة اللصق المدرسي والمكتبي اللي نلقاوه يحتوي على المواد المحلى العضوية باعتبار منع توريد وصنع وخزن وإلا ترويجه، وعلى مستوى نزاهة المعاملات الاقتصادية باش تعمل فرق المراقبة على التثبت من توفر فواتير الشراء واحترام شروط ممارسة النشاط، إلى جانب التأكد من إشهار الأسعار. دونك نعرفوا الناس اللي كنا نعرفوا اللي الدنيا غليت، وساعات المواطنين يستسهلوا ويسترخصوا، بلوتو مش يستسهلوا، يسترخصوا السلعة اللي نلقاوها موجودة في الأسواق. نقول لك شنية تيماي كلها كراسات كيف تيماو كله شو اسمه هو اللي كنا نحكيوا عليه صلصال كيف الكل قوم كيف ألوغ كو لي ساعات نجم تاخذ حاجة أنت على دينار ناقص، وساعات فما حاجات أصلا تلقاهم 200 فرانك متنقصين على المكتبة. المواطنة كيبدأ في بالها الأم تبدأ تستحضر كي باش نقص شوية من المصروف وباش تخلي معناها أكثر فلوس تمشي تاخذهم لصغيرها. إذوكم ينجموا يعملوا مضاعفات للصغير وينجموا يعملوا له مشاكل صحية وينجموا يعملوا له معناها تنجم تعمل له حتى أبسط حاجة تنجم تعمل له حساسية من حاجة برودوي يبدأ موجود في الحاجة اللي أنت شريتها له وأنت تبدأ من في بالكش جوست كنخموا نقولوا كان ياخذوهم من الأسواق الموازية خاطر يكون الأسعار متاعهم أرخص وأحنا نبدأوا نخلقوا في مشكلة أكبر اللي أحنا مانيش واعين بها. على هذيك نحاولوا أن نتجنبوا خاصة الحاجات اللي كما هكا الحاجات الدليكة كما الصلصال كما الحاجات اللي نجم الصغير يمسهم معناها بيده الحاجات اللي نقراو زادة لزانجريجون اللي مكتوبين فيهم ونقراو كيف كيف الدات متاعهم قبل ما ناخذوا أي حاجة. وماذا بينا ماذا بينا ديما ناخذوا الحاجات من المكتبات المستلزمات المدرسية اللي فورنيتور سكولير ستيلويت الكراسات الحاجات من الأنواع هذوكم ماذا بينا ناخذوهم من المكتبات على خطر المكتبات مراقبين ويتم مراقبتهم. وكما قلنا وزارة التجارة قاعدة تقوم بحملات مراقبة كبيرة للتصدي لهل الممارسات هذوما اللي يقوموا بها بعض التجار نلقاهم ينصبوا معناها في الأسواق وبيعوا في السلع اللي يكونوا جايين من أسواق موازية ويكونوا ما همش مراقبين وما همش مطابقين للشروط. احنا مازلنا متواصلين معاكم في نهارك زين بعد شوية رجعين نكملوا نحكيوا على المطر متاع البارح نحكيوا شوية على باب عليوة. احنا قلنا في بنزرت سافال الأمور طيبة والأمن مستتب لكن وكأنه في باب عليوة بحرت شوية الدنيا دونك نرجع بعد نحكيوا عليها بأكثر تفاصيل.
3: ميديا.

0: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
4: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
3: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
5: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم اللارج شوا في لي سابو اللي تلاقيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل، ولا في جرزونا انفو لاين 57039000.
6: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
7: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
6: لتسليم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: 60 صفر 66 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين.

0: نهارك زين. نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام، جمعة مباركة للجميع. رجعنا لكم مرة أخرى في دنيا ودين مع الإمام الخطيب حافظ غرس الله. اليوم بشتكون موضوعنا اليوم مفاتيح سعادة البيوت.
1: دنيا ودين،
0: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرس الله.
1: دنيا ودين.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكافة المستمعين والمستمعات. جمعة طيبة، جمعة مباركة للجميع. اليوم إن شاء الله باش نتحدثوا على مفاتيح البيت السعيد. من أعظم نعم ربي سبحانه وتعالى أن يعطي للإنسان ويمن عليه ويكرمه بدار وبيت. البيت هذا يقويه، البيت هذا في الأصل إنسان يلقى فيه الراحة بعد التعب، ويلقى كالسكينة بعد المعاناة والمشاكل والصعوبات متاع الحياة اللي نعيشوها. ربي سبحانه وتعالى يقول والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. لكن القيمة متاع البيت والدار ما هيش في الفخامة متاعه والآثاث متاعه والكلفة متاعه وقد اشرف عليه وكذا، لكن تنجم تلقى ديار ما شاء الله مضخمة ياسر، لكن الأهل متاعها ما يعرفوش طعم الراحة والسعادة وكل الهناء اللي نبحث عليه. وربما تجد أيضا في المقابل تلقى ديار أخرين متواضعين، ما همش معناتها ديار فخمة، ديار بسيطة، عائلات متواضعة، لكن الأهل متاع البيت هذوكم يعيشوا في مودة ويعيشوا في رحمة ويعيشوا في راحة وفي طمأنينة كبيرة. السؤال اللي باش نسألوه هنا، شنية السر، شنية المفاتح باش نلقاو السعادة متاع البيوت؟ أول حاجة لابد أن تكون فما التقوى وذكر الله سبحانه وتعالى. وقت اللي تدخل التقوى، التقوى متاع ربي عز وجل لديارنا، يدخل معها الخير وتدخل معها البركة. التقوى كون الإنسان يخاف من ربي سبحانه وتعالى، ما يدخل داره كان الحلال. يعني بكري كانت المرأة وقت يخرج دارها لرجلها للخدمة توصله لباب الدار وتقول له يا زوجي اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فإننا نصبر على الجوع أياما ولا نصبر على نار جهنم لحظة واحدة. يعني سبحان الله، الخوف من الله سبحانه وتعالى ودار يعني مليانة بذكر ربي سبحانه وتعالى. تعرف قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال البيت الذي يقرأ فيه القرآن، يعني والذي لا يقرأ فيه القرآن، البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الحي والميت. يعني تعرف وقت يذكر ربي سبحانه ويصلي في دار الإنسان كما وصانا سيدنا صلى الله عليه وسلم، قال لا تجعلوا من بيوتكم قبورا. فما ديار تدخل لها بتلقى فيها كان المشاكل، كان السياح، كان العياط، لا فما ذكر، لا فما قرآن، لا فما استغفار، لا فما صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما نحكيش عن تلقى والعياذ بالله المنكرات موجودة في الدار. تلقى السب، تلقى الكلام البذيء، تلقى سب الجلالة، تلقى الخمر، تلقى يعني أنواع الفساد الكل موجودة في الديار. كيفاش تحب تحس بالسعادة داخل البيت هذا وكي تدخل تلقى نفسيتك مرتاحة؟ مستحيل. هذا البيت تسكنه الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين. راهي الملائكة تلوج على البيوت وتلوج على الديار اللي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. فإذا تحب الملائكة تجي دارك، ما أحسنش من الملائكة تجيك يعني ضيفة وتجي تحميك، لأنه الملائكة تحمي البيت، تحمي البيت ماكل ربي عزكم ماكل هم ومن غم ومن مصايب، وحتى كان فما مصيبة تجيب لطف. احنا نقوله علاش؟ لأنه بيت محفوف بالملائكة، وبيت تنزل فيه السكينة، وبيت فيه طمأنينة بذكر ربي سبحانه وتعالى. كيف ديارنا باش يكونوا سعداء؟ لابد من الكلمة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والكلمة الطيبة صدقة. إذا كانت الكلمة الطيبة هذه مع البراني احنا نقوله مع الناس البعاد عليك صدقة، فما بالك الكلمة الطيبة وقت تكون مع أهلك، مع زوجتك، مع وليداتك، مع أمك، مع أبوك، مع أختك، مع عيلتك. احنا نعرف لأنه الأقربون أولى بالمعروف، يعني عندك جزاء كبير ما فيها باس المرأة تشكر رجلها، تعترف بالفضل متاعه، تعترف بالجميل متاعه، تكون مسند، تكون راحة. قال ربي سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، تدعيله بالخير، تدعيله بالبركة. كيف كيف الراجل يعامل مرته بالمعروف، قال ربي عز وجل وعاشرهن بالمعروف، يودها، يكرمها، يدللها، يهديلها، يسيسها، يصبر عليها، يدعيها إذا كان الوالدين متاعها حيين، يدعيهم باش ربي يبارك لك في الوالدين ويشكرها وقت تعمل حاجة باهية في الدار. كيف كيف يعني شعور يكون شعور متبادل. ربي سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة تكون في الأوقات الباهية، احنا نقوله المودة باهية، وقت الصحة، وقت المناسبة، وقت الفرحة، باهي المودة، باهي يلقي راجل يصرف على الدار، باهي كي يفرح العائلة، يفرح زوجته، يفرح أولاده، يفرح أمه وأبوه والناس القراب. والرحمة تكون في اللحظات الصعيبة، وقت المرض، ولا وقت المصيبة، ولا وقت تكون في صعوبات مادية تتعرض لها العائلة، لابد أنه من الرحمة، ولابد أنه القلوب يعني المرأة ما تبداش نقول رجلي روح تعب وهي كما تزيد عليه، وتولي معناتها طلبتها ياسر، وتولي كتقنقين، وتولي معناتها كل تعمل له مشكلة على أتفه وأبسط الأشياء. لهنايا فما مفتاح آخر ضروري أنه نحكي عليه، هو مفتاح وخلق التغافل. هذا من أسباب السعادة متاع الأسرة، أن يعني كما نقول نطفي الضوء على برشا حاجات، منها الأخطاء البسيطة. ما يبداش الراجل وإلا المرأة كيف كيف، أنا وانا كي نحكي على الراجل وعلى المرأة كيف كيف، مش كل تبدأ تكبش في كل صغيرة وفي كل كبيرة، كل كلمة، كل تصرف، يبوك الراجل يغلط ولا المرأة تغلط تقوم الدنيا وما تقعدش. لابد أن الإنسان ساعات يعمل أي مرات وأي مرات يتغافل على بعض الأخطاء، ومش كل حركة وكل تصرف لابد أن نعلق عليه ونأخذ منه موقف ونبنيه من حبة قبة. التغافل هذا يعني من خلق الأذكياء والحكماء والناس اللي تعرف تتصرف، تعرف وقتاش تعدي، لأنه وقت اللي احنا مش ماناش مطالبين باش نكونوا كاملين. ما فماش بيت ما فيهش مشاكل، ما فماش دار ما فيهش مشاكل، ما فماش أسرة ما تصيرش فيها النزاعات والخلافات، لكن احنا مطالبين باش نتعاملوا مع الخلافات هذه، نتعاملوا مع اللحظات الصعيبة باش ما نضيعوش العائلة، باش العائلة تكون فيها الأمن ويكون فيها الطمأنينة ويكون فيها السعادة. والإنسان كي يروح الدار وإلا تروح الدار تبدأ مرتاحة، قل لك أنا مرتاحة في داري، الرجل يقول لك الحمد لله مرتاح في داري، ما بديش يلوج وقت الشيء يخرج من الدار، وإلا تخرج من الدار، وإلا وقت اللي يجي داخل الدار ولا جاي للدار يبدأ فما غمة، يبدأ متقلق، يبدأ مذبيه وقتش يخرج ويبدأ يتسبب ولا تتسبب باش تخرج من الدار، باش ما تلقاش أكل مشاكل وما تلقاش الكلمة والأذى وسوء المعاملة. فلذلك لابد أيضا من الحاجات اللي نتعرضوا لها هي المحافظة على أسرار البيت. ضروري أنه الراجل يحفظ السر متاع زوجته، والزوجة كيف كيف تحفظ السر متاع زوجها. الأسرار متاع الدار والخصوصيات متاع الدار ما تخرجش لبرا، حديث الدار ما يتعودش في الشارع، الخصوصيات من الدار ما تخرجش لبرا. مش أبسط الأشياء تلقى المشكلة عند الأم ولا عند البو وعند الأخوة وتوى الأمر ولا استفحل ولا على مواقع التواصل الاجتماعي، أي مشكلة تصير تتنشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس إن عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرهما. المحافظة على أسرار البيت ضرورة قصوى. كذلك نختم بمفتاح آخر هام برشا زادة، اللي هو الرضا والقناعة، والإنسان يحمد ربي سبحانه وتعالى على النعمة اللي يعطيها له. ما يبديش الإنسان خاصة عند بعض الناس، خاصة الناس يدخل أخر فلانة دار أخي من داري، شوف الأثاث اللي شريته، أيك بدلت الصالة، أيك بدلت بيت النوم، شوف الكهرباء خير من معنا، شوف الأخوة شري كهرباء، شوف احنا ما عندناش، شوف الأخرى ما شاء الله تسافر وكذا ومن عمرك لا خرجتني حتى كذا. يعني فما مقارنات اللي ربما تتجاوز الإمكانيات نتاع الزوج وإلا نتاع الزوجة. فالإنسان لازم يحمد ربي سبحانه وتعالى ويرضى، كما قال ربي عز وجل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فإن شاء الله ربي يرزقنا القناعة ويرزقنا الرضا، وإن شاء الله ربي يعمر بيوتنا بذكر الله، وإن شاء الله ربي يجعل من البيوت نتاعنا وديارنا تسكنها الملائكة، وإن شاء الله يا ربي يجعل بيوتنا الكل خير والكل رحمة والكل بركة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: دنيا ودين،
0: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرسلة.
1: دنيا ودين.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت من نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحق للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم، وزيدهم أحجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبو على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، ألف ليل 28-820-280.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ليكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناثره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: كل ولدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفروا له أكثر من التعليم، نوفروا له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الملوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: امشي وانتي مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232
5: وإلى كلمونا على 98 118 231.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
3: أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم.
4: أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم.
3: على www.radiooxygene.tr.
4: على www.radiooxygene.tr.
5: أكسجين أفام.
0: أكسجين أفام بالصوت العالي.
5: بالصوت العالي.
6: أكسجين أفام. مرحبا بكم في الموعد الإخباري على أكسجين أفام. على الصعيد الجهوي، انطلقت البارح الخميس 10 سبتمبر 2026 فعالية الدورة السادسة لخرجة سيدي سالم الحراث في بنزرت اللي تنظمها جمعية تراث وأصالة وتتواصل على مدى يومين البارح واليوم. كانت انطلقت الخرجة وسط أجواء احتفالية استحضرت جانب من الموروث الشعبي البنزرتي، من ضمن البرنامج عروض للسفساري واللباس البنزرتي التقليدي لجانب مشاركة فرقة للفنون الشعبية والكاليسات في مشهد يجمع بين الاحتفال والمحافظة على الذاكرة التراثية لمدينة بنزرت، حسب ما أفادنا بها الزميلين خالد الهذلي وفؤاد المحمدي. وبدعم من المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية ببنزرت، تحتضن دار الثقافة ابن رشد منزل عبد الرحمن فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجماعية أيام 11 و 12 و 13 سبتمبر الجارية. وفي موضوع آخر، شهدت مختلف الفضاءات التجارية والمكتبات بكافة معتمدية ولاية بنزرت البارح الخميس تنفيذ حملة وطنية موسعة لمراقبة جودة مستلزمات العودة المدرسية، من تنفيذ كل من مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة والمندوبية الجهوية للصحة والهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية، إضافة إلى بقية الهياكل الأمنية بمختلف اختصاصاتها والديوانة التونسية والشرطة والحرس البلدي. هذا وبين رئيس اللجنة الجهوية لمكافحة التجارة الموازية والتهريب والمجلس الجهوي للأمن والي بنزرت لدى إعطاء إشارة انطلاق الحملة أهمية البعد الرقابي والعمل الميداني في التصدي لجميع الخروقات ومظاهر الخروج عن القانون، وأعرب في الآن نفسه عن تقديره لجميع المصالح والهيكل الرقابية المشتركة للمساهمة في إنجاح الحملة الهادفة، خاصة لمراقبة تأشير البيانات الضرورية لكل المنتوجات والتصدي لكل المنتوج مجهول المصدر والمنتوجات الممنوعة. ومن جهته، أفاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت السيد الصادق لليهم أنه جميع تدابير الواجبة لإنجاح الحملة الوطنية تم استنفارها بإشراف السلطة الجهوية وعلى رأسها والي بنزرت وبقية السلطة المحلية والهيكل الرقابية الجهوية والمحلية، حسب ما أفادنا بها زميل طارق الجبار. كما قال المدير الجهوي للتجارة ببنزرت والحملة هذه متزامنة مع بقية الحملات الرقابية المتواصلة في بقية المجالات والمسالك المنظمة من نقاط البيع بالجملة والتفصيل للمواد الاستهلاكية، وكذلك تكملة لمجهودات رقابية استباقية يجرى تنفيذها منذ بداية شهري جويليا وأوت لتوفير مختلف المستلزمات المدرسية من كرس مدعم وكتب وغيرها. دعا المدير الجهوي للتجارة في بنزرت النسيج المنظماتي والجمعياتي والإعلامي لمعاضدة مجهودات الدولة التونسية في هذا الشأن من خلال التوعية ولا سيما الأولياء للتثبت من التأشيرة ومن مكونات المستلزمات المعروضة والتأكيد من مدى استجابة المستلزمات المدرسية لشروط السلامة الصحية. وفي موضوع آخر، أصدر والي بنزرت البارح قرار تمديد في المهام للهيئة التسييرية للنادي البنزرتي برئاسة رياض مقداد باش يمتد لغاية يوم 10 ديسمبر 2026، بما سيمكن إدارة النادي من مواصلة مهامه الرسمية في قيادة الجمعية وحسن الإعداد للمرحلة القادمة وفض ما أمكن من الإشكاليات المالية والإدارية العالقة بمعية ودعم دائم من قبل السلطة الجهوية والأسرة الموسعة للجمعية والهيكل المسؤولة الرياضية منها وغيرها، وذلك في انتظار عقد جلسة عامة انتخابية لجمعية النادي الرياضي البنزرتي. وعلى الصعيد الوطني، أكد رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد أن عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت وباش تستغرق من الوقت ما تقتضيه، ولكن لا مجال لأي خطأ لأنه أي اختيار غير موفق لا يمكن تداركه إلا بعد ما يناهز العقدين من الزمن. وقال رئيس الدولة التونسية خلال لقاء البارح الخميس 10 سبتمبر بقصر قرطاج بكل من وزير الداخلية سيد خالد النوري ووزير الشؤون الاجتماعية سيد عصام الأحمر ووزير التربية سيد نور الدين النوري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سيد منظر بالعيد ووزير التشغيل والتكوين المهني سيد رياض شود أنه في انتظار هذا الإصلاح من أجل تعليم وطني يتاح للجميع على قدم المساواة، فإن الواجب يقتضي الاستعداد الجيد للسنة التي انطلقت بعد في عدد المؤسسات الجامعية وستنطلق بعد أيام قليلة في سائر المؤسسات الدراسية والجامعية. وشدد رئيس الجمهورية التونسية حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم الجمعة على ضرورة تلافي عدد من النقائص ومزيد البذل والعطاء في كل الأصعدة من فضائل التدريس وفي محيطها، فضلا عن النقل والصحة وتأمين التلاميذ سواء في محيط المؤسسات أو في الطريق إليها أو عند مغادرتها إثر انتهاء الدروس. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الدولة التونسية على ضرورة الأخذ بأيدي التلاميذ الذين يجدون صعوبات في التنقل، فكثيرون ينقطعون عن التعليم لبعد المسافة أو توجسا من مخاطر الطريق، هذا مع توفير المعدات المدرسية مجانا فضلا عن الغذاء، فتونس تشع وقادرة على مزيد الإشعاع بتعليم وطني ديمقراطي دون تمييز يقضي على كل أشكال الأمية وكل ضروب الاستلاب. وفي موضوع آخر، شركة تونس في الدورة الأولى لمنتدى جاليات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لانعقدت بالعاصمة التركية أنقرة يومي 8 و 9 سبتمبر الجاري تحت عنوان من الانتماء إلى الامتداد. ومثل تونس في هذا المنتدى حسب بلاغ نشرته سفارة تونس في أنقرة البارح المدير العام للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد صلاح الصالحي، واللي ألقى كلمته بالمناسبة هذه استعرض فيها بالخصوص رؤية تونس ومقاربتها في مجال حوكمة العلاقة مع التونسيين بالخارج في مختلف أبعادها التشريعية والمؤسساتية والتنموية والاقتصادية والثقافية. وفي شأن آخر، سجلت العديد من مناطق الجمهورية التونسية خلال 24 ساعة الماضية نزول كميات كبيرة من الأمطار بلغ أقصها 75 مليمتر في صد بيرم شرقة من ولاية زغوان، فيما بلغت 72 مليمتر في بيرم شرقة، كما سجلت جهة أخرى كميات هامة من الأمطار على غرار زغوان 67 مليمتر وتونس ب 63 مليمتر وبن عروس ب 65 مليمتر والفحص ب 60 مليمتر. وعلى إثر التقلبات المناخية والأمطار الغزيرة اللي شهدتها العديد من جهة الجمهورية التونسية بعد ظهر أمس الخميس، دخلت فرق الحماية المدنية في 11 ولاية من بينها تونس وسليانة وباجة وأريانة وزغوان وسوسة ونابل وبنزرت، حسب كشفه اليوم الصباح رئيس الإدارة الفرعية لعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية العميد خليل المشري. وقال في تصريح إعلامي ليه أنه أهم وأبرز التدخلات كانت بولاية تونس وسليانة وزغوان وبنزرت، وبين أنه إلى حدود الساعة 6 من صبيحة اليوم قامت وحدة الحماية المدنية ب 46 عملية معاينة لتجميع وتراكم المياه و 21 عملية ضخ من المنازل والمحلات التجارية، إضافة إلى إزاحة 135 وسيلة نقل من التجمعات المائية بعد أن حاصرتها المياه. هذا ودخل أعوان الحماية المدنية لمساعدة 55 شخص على العبور من التجمعات المائية. وفي تعليقه على كمية المياه الكبيرة في باب عليوة قال إنه ذلك يعود إلى كمية الأمطار الكبيرة اللي تهطلت في السيدة المنوبية منطقة عالية، مما تسبب في سيران الماء نحو باب عليوة باعتبارها منطقة منخفضة. وشدد رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية على إنه الوضعية حالية مطمئنة حسب تعبيره. وعلى الصعيد الدولي، نفذ الجيش الصهيوني اليوم تفجيرات في تلة علي الطاهر جنوب لبنان، وإن أفادت مصادر ميدانية بأن التفجيرات أحدثت ارتجاجات وأصوات في النبطية وكل الجنوب اللبناني. وكشف مصدر صهيوني تفاصيل جديدة بشأن العملية العسكرية في سلسلة مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، وقال إنه القوات الصهيونية لا تعتزم الانسحاب من المنطقة اللي سيطرت عليها، وإنها باش تعيد ترتيب انتشارها مع مواصلة فرض السيطرة النارية على الموقع. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية حرصها على استمرار الروابط والمصالح المشتركة مع الشعب الجزائري. وعودة إلى شأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. ويكون طقس اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 مغيم جزئيا على كامل البلاد التونسية، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا تكون غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية أثناء الليل مع تساقط البرد بأماكن محدودة. وتسجل درجة الحرارة انخفاض، وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 28 و 32 درجة بالشمال وجهة الساحل، والمرتفعات بين 33 و 39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيل محليا. أما الرياح فتكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، حيث تصل محليا إلى 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات مع دواوير رملية، وتكون الرياح ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. أما البحر فيكون شديد الاضطراب بخليج جابس ومتموج إلى محليا مضطرب ببقية السواحل التونسية. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة مزيد الحذر والانتباه عند المجاوزة. بسامة وفي الأمان.
5: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي، دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبيل للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
6: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات،

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: عايشة توصلنا العشرة و18 دقيقة على موجات أكسجين FM. دونك جي وقت لفريات في موجات أكسجين في أحسن أفار.
1: أحسن أفار من لا أفار
0: من لا أفار ومن لا أمل ومن لا أمل إيبيدي. دونك نمشيو للفريات. معنا مريومة, معنا مريم العيالي من أجنس إيموبيليير إكسبريس نورة. صباح النور.
2: صباح الخير مروه, صباح الورد والياسمين.
0: اهلا وسهلا.
2: اليوم عندنا احسن فريات.
0: ايش نختم الاسبوع بالقدام مريومة, تفرح لنا بالمستمعين.
2: سامحوني دونك اليوم عندنا فريات اللي حب الكري على طول في بنزرت. نسمع لي زفر اليوم بالقدام بالقدام.
0: نسمع فيك.
2: عندنا ايتاج فيلا, هذه في البروميير ايتاج, موجوده في حي الصحه لابارتمون هذايا. الثمن نتاعو 1,200,000 دينار شهريا. هذه يبدا ديسبونيبل ابارتير من 15 سبتمبر. المدخل نتاعو مستقل لوحده في اس بلس 3, دونك امبلاسمون مزيانه برشا في حي الصحه, وكي بخي معناها كيف كيف ريزونابل ونيغوسيابل. عنا زيدة محل تجاري للبيع. الأنشطة اللي نجم يحلها المحل هذية ينجم يجي توابل, قهوة, صناعات تقليدية, مواد غذائية, حلاقة متاع نساء اللي حد يحل خجيمة, مزرعة. المساحة متاعو 30 متر مربع, بس في 3 متر مربع في الفساد و10 متر مربع في الطول. الأوتوغ متاعو 3.40 أوتوغ. هذه موجود في بنزرت, في قلب بنزرت. زي الثمن نتاعو 750 دينار, ماهوش فونت كوميرس, راهو 750 دينار الكراء شهريا. فيه الماء, فيه الضوء. اللي يحب معناها على لي دوز افير هذوما, والا يحب على كراء نتاع عقارات اخرين ولا فيلات, والا دوز ابارتمون للبناء مرحبا بيه. كيف عندنا لي ابارتمون للكري على المدى القصير, هذوما دوز ابارتمون في الكورنيش. اللي حاب يكري من عنا معهم بذا كرهبة لوكاسيون يكلمنا على 93-175-458 وانا على 55-499-878. هذوما موجودين 24/24 على الواتساب, وانا عنا رقم المكتب العقاري 72-435-300. مرحبا بالناس الكل.
0: شكرا لك مريم العيالي من أجنس إيموبيليير إكسبريس نورة على لفريات. فريتنا مازالت متواصلة. عنا في شلغمية من معمل جافيل, دار طبق أرضي تتكون من صالة كبيرة, 3 غرف نوم ومطبخ كبير, وبيت حمام في الدار الداخل وبيت حمام البرة مع سطح, يعني اللي باش يشري نجم يزيد يبني إيتاج آخر. المساحة الجملية للأرض هذه 190 متر مربع, منهم 120 مبنية و70 متر جردة. المبلغ المطلوب هو 120 مليون. سوم الدار قابل للنقاش, نجموا تتصلوا بالأرقام التالية 94-581-374 وإلا على رقم الإذاعة 31-10-80-90. كيف كيف عنا أرض للبيع في منزل جميل, مساحتها 5304 متر مربع, مقسمة المقاسم متعدة بمساحات مختلفة. الأرض هذه مسجلة بشهادة ملكية, جي قبالة عين بيتار على بعد 10 دقائق من شط الرمال, مربوطة كيف كيف بشبكة الماء الصالحة للشرب, ربط بشبكة التطهير والصرف الصحي. عرض الطرقات 18-12 متر, سومها باش يكون بين 800-850 دينار للمتر المربع. كيف كيف عنا أرض البيع في كورنيش بنزرت, أرض المساحة متاحة 2435 متر, شهادة ملكية مشاركة. دونك في الأرض ذي في المرتبة الثانية من طريق البانوغاميك في الطريق من جهة مشط البنزرت القديم, ومقابل قهوة الفل. السوم قهوة الفل, السوم للبيع 900 دينار للمتر والثمن قابل للنقاش. دونك نجموا تتصلوا بالسيدة إيسيا على الرقم التالي لمزيد من الاستفسارات على العقار الأرض. دونك على الرقم التالي 92-730-005. كيف كيف عنا دار للبيع في نهج السبتة جنجلة في معتمدية تينجا. دار متكونة من زوز طوابق, الطبق الأول متكون من غرفة نوم, سالة, مطبخ وبيت حمام وجراج, وفي الطبق الثاني اللي هو أكبر من الطبق الأولاني متكون من 3 غرف نوم وسالة كبيرة وبيت حمام. المساحة الجملية 625 متر مربع. الدار تبعد على البحر 500 متر, واللي يجيو 10 دقائق طريق مشي مولاها يحب يبيعها ب 490 مليون كيف الثمن قابل للنقاش. الأكثر تفاصيل تنجموا تتصلوا بالرقم التالي 56 888 562. احنا مازلنا متواصلين معاكم في نهارك زين.
3: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
4: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
5: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
4: اللي يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
5: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
4: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
6: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صند الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروا موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، أنفولاين 28 820 280.
7: ياخي شبيك متغشة هكا؟ وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
8: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: أما ديما نحتار شنو ناخو.
8: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
7: إكرون سولير ب 19900؟
8: أي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
8: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
0: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
9: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجابة حذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
10: كل ولدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
11: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
12: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
11: وإلا كلمونا على 98 118 231.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: الفلاح يحرث الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها من وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك
1: العشرة 41 دقيقة على موجات أكسجين أفام. جا وقت دورة المرشي، من مش نمشي ونعملو طلة على أسعار الخضار الغير للحوم البيضاء والحمراء. دورتنا لليوم كما تعودتو كيما كل نهار جمعة مع زميلنا أيمن المحفوظي من الويتا. صباح النور أيمن.
2: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك أيمن. دونك
2: تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أكسجين
1: أفام. تحية ليك أنت زادة زميلنا أيمن المحفوظي. دونك أعطينا فكرة ساعة على الحركية في السوق، وأعطينا لمحة على الأسعار.
2: بالفعل هو يعني تقدر تقول أنت درجة الحرارة خاصة اليوم منخفضة، يعني مقارنة بالأسابيع الفارطة ولا حتى مقارنة بالبارح. البارح اللي كانت برسك أرقام قياسية، يعني طقس تصيف، يعني حرارة قياسية، طقس صخور. اليوم انخفضت الحرارة والأمطار، يعني كانت أمطار يعني تنجم تقول أنت عام على كامل الجمهورية. بالنسبة لهنا في معتمديد بنزرة الجنوبية ما كانتش يعني كما كانت منتظرة، يعني فما يعني تنجم تقول أنت أمطار قليلة مقارنة يعني بالمعتمديات الأخرى كما منزل بورقيبة ولا سجلان. يعني فيما يخص هنا بنزرة الجنوبية وحتى بنزرة الشمالية اللي بحذانا، يعني كانت كمية قليلة ما تجاوزتش 1 مليمتر، ممكن حتى أقل، فهمتني؟ حتى اليوم يعني صباح تقول أنت خيار شيء، يعني فماش تقولش عليها كيني ما صبتش جملة. كانت انتظارات كبيرة بالفلاحين باش تصب، لكن أما فما قالوا أبارتير يظلم من غدوة فما أمطار وبشائر
1: أبارتير من اليوم إن شاء الله، حتى من اليوم من نص نهار
2: إن شاء الله. لكن نتمناوه باش ينطلق الموسم الفلاحي للزراعة الكبرى. تعرف أن معتمديات بنزرت الجنوبية اليوم واحدة من أهم المعتمديات في زراعة الكبرى، حتى زراعة الحبوب والأعلاف. بالنسبة للسوق، سوق يعني درجة حرارة منخفضة وفما حركية طيبة.
1: الخضار والغير كل شيء متوفر موجود؟
2: كل شيء متوفر، كل شيء موجود. في الحالة دي تخفص قول يعني أبارتير من 9-10 تقول أنت ما يبقاش السوق. اليوم هذه اللحظة دي ما زالت الباعة منتصفة وما زالت الحركة، يعني فما الناس ما زالت تخرج من ديارها وتجي تقضي.
1: الحمد لله. دونك الأسعار كيفاش؟
2: الاسعار مويه برسك من الاسبوع اللي فارت، نبداو بالخضر والفلفل اللي يبدا سمو من دينار 12% 14% ويوصل ل 2000 كيلو فلفل. بالنسبه للطماطم بدينار و2000 للكيلو، البصل بين دينار و 1500 للكيلو، البطاطا ديما هي اللي غاليه، يعني خاصه الوقت هذايا رجعت الاسواق الغاليه عكس كليمات. اليوم تبدا من 2000 للكيلو، 2300 2400 2500 كيلو بطاطا. هذه بالنسبه للخارق العاده. اما المتوسط الجيد اللي مش خارق العاده تقام 500 للكيلو بطاطا. بالنسبه للفقوط 2000 للكيلو، فنيريا بين 2000 و3000 للكيلو، القارص يدسون من 2500 للكيلو، ثم 3000 ويوصل للكيلو ل 4500 قارص. بالنسبه للخرشف 1500 للراس، لتي 1500 للكعبه، تنقل معدنوس بين 800 دينار للربطه، الكراس دينار للربطه، الباذنجان 2000 للكيلو، والقرع الاحمر بين دينار و 500 للبرش. هذه هي الخضره. ننتقلوا الى الغله. الغله اذا موجوده اليوم جات يعني عدة أنواع. ثم التفاح، التفاح موجود بكثرة في هذه الأسعار، وثم غيث، ثم دينار، وثم 500 لأذية المتوسط، أما الباهي تبقى بين 3500 و5000 لكيلو تفاح. بالنسبة للبطيخ، البطيخ هذا موجود يعني تاع اليوم كله بالكعبة، ثم 500 وثم 750 وثم دينار الكعبة و 500 الكعبة، وتوصل لل 2000 للكعبة بطيخ. بالنسبة للدلاع، موحدة عند برسك عند كل الباعة 4000 للكعبة، العنب بين 5000 و6000 للكيلو، لنزاس 4000 للكيلو، والخوخ 2500 للكيلو. هذه هي الغلة. الأسماك اليوم تقول أنت عكس الأسبوع الفارط واللي قبله، ما فماش أسماك اليوم جات حاجة قليلة. أنت أسماك زي عزيز ثاني ماكرو 14 دينار وبوقا 5 دينارات زي مجموعة من التلارات ونقذوهم يعني العشرة العشرة غير بعض وقعت حتى كعبة منهم سواء ماكرو ولا بوقا مش يخدموا باللحوم اللحوم البيضاء بالنسبة للحوم البيضاء الفروج السوق اللي عليه العمدة هذا بين 17 و19 دينار للفروج يعني زيت يكون تسومو على الأسبوع الفارط بالنسبة للمحلات محلات تشدوك الفاتح يعني اليوم لفهم لا دجاج حي ولا دجاج مذبوح يعني فما جوست دجاج مقصوص ب 14 دينار و500 للكيلو مقصوص يعني ويسيت وحدهم والزورة وحدهم والآخرين يعني 14 دينار و500 هو دجاج مذبوح في العادة يكون مسعر الحاكم ب 8 دينارات 500 ما فماش أسابيع تو ما فماش دجاج مذبوح يعني جوست موجود كان دجاج مقصوص 14 دينار و500 فما الكويس داند كويس داند 14 دينار و900 الاسكالوب زاد تاع الداند ما فماش موجود كان كويس 12 دينار و900 بالنسبه للحوم الحمراء الهبره بقري ب 48 دينار والحم العلوش ب 65 دينار عموما الاجواء طيبه اليوم في السوق الاسبوعيه بالواتا تزامنا مع قرب العوده المدرسيه فما حركيه يعني كما يشيلوا في الكراتب والادوات والتطبيقات الى اخره فما حركيه طيبه يعني مع يعني قرب العوده المدرسيه يعني اجواء كما قلت لك طيبه انا وكل شمانيت ليك وكل الزملاء وكل المستمعين هي تصبح موفق.
1: شكرا لك زميلنا ايمن المحفوظ يخذينا فكره على اسعار الخضر الغلال واللحوم البيضاء من سوق الويتا مع زميلنا ايمن المحفوظ. واحنا هكا نكونوا وصلنا الختام من هركزين اليوم. قبل الختام عنا ديديكاس اليوم اهداء عيد زواج ايمان وحبيب من منزل بورقيبه. ايمان وحبيب يحتفلوا اليوم بعيد زواجهم 22 ربي يسعدهم ويهنيهم ويفرحهم بالصغيرات نتاعهم ان شاء الله حياتهم كلها فرحه والكلها حب. دونك وللناس ده كيف كيف الكل اللي يحتفلوا اليوم بعيد زواجهم ان شاء الله ايامكم كلها فرحه ايامكم كلها حب وايامكم كلها تفاهم. اي مسالش نخليه فرصه على خاطر ديديكاس جاء على غفله. دونك للناس اللي قاعدين يحتفلوا بعيد زواجهم باعياد ميلادهم للناس الكل يوم 11 سبتمبر كلمونا مسالش خلينا نتشاركوا معاكم ونتقاسموا معاكم الفرحه نتاعكم باعياد ميلاداتكم وبالحاجات اللي تفرح اللي تصير في كل دار تونسيه. دونك نعاودوا مسالش اهداء عيد زواج مدام ايمان ومسيو حبيب من منزل بورقيبة يحتفلوا اليوم بعيد زواجهم رقم 22. دونك ان شاء الله ربي يسعدهم ربي يهنيهم بعضهم وربي يفرحهم بعضهم وربي يفرحهم بصغيرات نتاعهم ربي يفضلهم صغيراتهم. دونك ايمان نويل هي مدام ايمان نويل من منزل بورقيبة.

0: ان شاء الله كل عام وانتم فرحانين، كل عام وانتم متفاهمين، كل عام وانتم تعيشوا في سعاده وفي حب. احنا هكا نكون وصلنا الختام من هركزين لليوم وللاسبوع هذا. ان شاء الله جمعه مباركه للجميع، وان شاء الله نهايه اسبوع موافقه للجميع.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين.

0: ريحكم عسل.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورنا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29-639-266.
4: نحب أحسن أسواق وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايوم كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكور.
5: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكور نزهة، تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
7: انتي تعرف علاش؟
8: نعرف، وانتي تعرف علاش؟
7: حتى انا نعرف هاو علاش نحبوها.
8: نحبوها لخاطر تسمعنا
7: وتحس بينا،
8: تعاوننا
7: وتفرح معانا.
8: نحبوها لخاطر تفهمنا،
7: ترشدنا،
8: تنصحنا
7: وتوعينا.
8: نحبوها لخاطر ديما معانا،
7: ليلة معناها
8: تبعد ولا تقرب،
7: هي ديما معاك،
8: تخفى ولا تسهر،
7: هي باقي بحذاك.
8: نحبوها لخاطر
7: تزهينا
8: وتونسنا،
7: وحتى كان بكينا
8: بيديها تمسح عينينا.
7: توا عرفت علاش؟
8: وانتي فهمت علاش؟
7: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك.

0: Radio Oxygène FM.
1: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
2: أكسجين اف ام.
3: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين اف ام.
5: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي نفذت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت والمندوبية الجهوية للصحة والهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية البارح حملة جهوية موسعة لمراقبة جودة مستلزمات العودة المدرسية استهدفت مختلف الفضاءات التجارية والمكتبات بكافة معتمدية ولاية بنزرت وشاركت فيها الهياكل الأمنية بمختلف اختصاصاتها والديوانة التونسية والشرطة والحرس البلديين. وتحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي تنظم المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية ببنزرت المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية بنزرت أيام 11 و12 و13 سبتمبر الجاري بدار الثقافة ابن رشد منزل عبد الرحمن هذا. وانطلق المهرجان بعرض الكرنفال التنشيطي الشارعي ضمن فعالية افتتاح المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بكامل ولاية بنزرت بمشاركة لكل من العرض الشارعي نزهة الفرح للجمعية الأورومتوسطية للثقافة والترفيه والعرض الشارعي كرنفال الحروف جمعية أنوار المسرح بفشانة حسب ما أفدنا بها زميل خالد الهدلي. وفي إطار المعاينة الميدانية لمعتمدية ماطر من طرف أعضاء اللجنة الفرعية الفنية المنبثقة عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية يتم اليوم معاينة أماكن تكرار الحوادث والنقاط الخطيرة حسب التقرير السنوي لمؤشرة السلامة المرورية كما باش يتم معاينة محيط المؤسسة التربوية في معتمدية ماطر. أكثر تفاصيل مع المقدم سامي الشجراني رئيس الوحدة الأولى رئيس مصلحة الدراسات والوقاية بالفرع الإقليمي للمرصد الوطني لسلامة المرور والتفاصيل. مرحبا بيك سيد المقدم. أهلا وسهلا مرحبا بيك. تحياتي سيد المقدم سامية شجراني مباشرة على موجة إذاعة أكسجين اف ام. أنتم متواجدين في معتمدية ماطر لمتابعة أماكن تكرار الحوادث والنقاط الخطيرة. التفاصيل معك تفضل.
6: مرحبا بكم بجميع المستمعين. اليوم احنا على عينتين في معتمدية ماطر لمعاينة نقاط تكرار الحوادث ونقاط الخطيرة. ونعرفوا زيادة هذه بشي تربط حتى بالبلاغ المروري التحليلي المستعمل التاريخ اللي نزلناه على صفحة المرصد الوطني لسلامة المرور على التقلبات الجوية والرياح اللي توصل معنا سرعتها حتى 8 كيلومتر في الساعة اللي ننصح فيه معنا المواطنين قبل شروع في السياقة معنا ضروري تفقد حالة السيارة وخاصة سلامة الإطارات والأضواء وتأكد من صلاحية الفرامل مضاعفة مسافة الأمان. نعرفه في الوضع الجوي هذا ماذا بينا نخليه معنا مسافة أمان بزيد احتياطيا وشعار الأضواء. وبالنسبة لسواق الدراجات النارية نكدوا عليهم على ضرورة استعمال الإنارة ليلا ونهارا ولباس الخضوة وتجنب الروت المعنية الخطير متاع السيارات والوقوف معنية في أماكن خطيرة. وتتزامن حتى المعاينة هذه بالعودة المدرسية مش نعمل معاينة لجميع المؤسسات التربوية اللي موجودة في معتمدية ماطر ونشوفوا معنا وين وصلت التحضيرات وين التدخلات في مجال السلامة المرورية وباش نشوفوا الإخلالات اللي موجودة ونرفعوها معنا للسلطة المحلية للتدخل العاجل. بالنسبة للحملة اليوم تتركز زيادة على نقاط تكرار الحوادث والنقاط الخطيرة. هذوما نقاط حسب الإحصائيات اللي عندنا والدراسات اللي نعملوها الدراسات الإحصائية نخرج النقاط هذيا نجيو نعينوها على عين المكان ونرفعوا الإخلالات باش ما عادش تكرر الحوادث هذيا ونقصوا معناها من الحوادث والضحايا نتاع مستعمد التاريخ.
5: اي نعم. وانتم في المعاينة متاعكم احنا كما شفنا البارح التغيرات متاع الطقس وتأثيراتها على البنية التحتية وسقوط عدد من الأشجار اللي تقوم في المعاينة هذه باش يتم إبلاغ اللجنة متاع السلامة المرورية لمراقبة وضعية الطرقات.
6: بالطبع هذا واجبنا وهذا عليه شحنا الفريق الكل متاع اللجنة الفرعية المنطقة اللجنة الجوية موجود طوى على المكان. من جملة الاشكاليات اللي باش نشوفوها هي التقليم متاع الأشجار هذية، وإذا كانت تسبب خطر معناها يلزم التدخل العاجل باش نرفعوا الاشكاليات هذه والإخلالات على مستوى البنية التحتية أو الأشجار، أي حاجة تسبب معناها إشكالية وخطر على سلامة المواطنين على الطريق احنا باش ندخلوا فيها.
5: شكرا لك سيد المقدم سامي الشجراني وتحية لكل الفريق المتواجد معكم الآن في معتمدية مطر. وعلى الصعيد الوطني أكد رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس السعيد أنه عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت وستستغرق من الوقت ما تقتضيه، ولكن لا مجال لأي خطأ لأنه أي اختيار غير موفق لا يمكن تداركه إلا بعدما يناهز العقدين من الزمن. وقال رئيس الدولة خلال لقاء جمعه البارح الخميس 10 سبتمبر 2026 بقصر قرطاج بكل من وزير الداخلية السيد خالد النوري ووزير الشؤون الاجتماعية السيد عصام الأحمر ووزير التربية السيد نور الدين النوري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد منظر بالعيد ووزير التشغيل وتكوين المهني السيد رياض شود أنه في انتظار هذا الإصلاح من أجل تعليم وطني يتاح للجميع على قدم المساواة، فإنه الواجب يقتضي استعداد الجيد للسنة التي انطلقت بعد في عدد من المؤسسات الجامعية وستنطلق بعد أيام قليلة في سائر المؤسسات الدراسية والجامعية في مختلف ولايات الجمهورية التونسية. وشدد رئيس الجمهورية حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم أصبح على ضرورة تلافي عدد من النقائص ومزيد البذل والعطاء على كل الأصعدة من فضائيات التدريس وفي محيطها، فضلا عن النقل والصحة وتأمين التلاميذ سواء في محيط المؤسسات أو في الطريق إليها أو عند مغادرتها إثر انتهاء الدروس. وعلى صعيد آخر أكد رئيس الدولة التونسية على ضرورة الأخذ بأيدي التلاميذ الذين يجدون صعوبات في التنقل، فكثيرون ينقطعون عن التعلم لبعد المسافة أو توجسا من مخاطر الطريق، هذا مع توفير المعدات المدرسية مجانا فضلا عن الغذاء، فتونس تشع وقادرة على مزيد الإشعاع بتعليم وطني ديمقراطي دون تمييز ويقضي على كل أشكال الأمية وكل ضروب الاستلاب. وفي موضوع آخر أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بين المدن شمس الدين التومي في تصريح إعلامي لها اليوم أن محطة النقل البري ببعليوة شهدت البارح تسرب للمياه نتيجة تهاطل كمية كبيرة من الأمطار في فترة زمنية وجيزة، وقال أن كمية الأمطار المسجلة بلغت قرابة 50 مليمتر وهي كمية استثنائية بالنسبة للمنطقة، وأشار إلى أن محطة ببعليوة تقع في منطقة منخفضة فيما ترتفع عنها المناطق المحاذية، مما أدى إلى تجمع كمية كبيرة من المياه وتوجهها نحو منحدر ببعليوة. وقال إن قوة تدفق المياه ضغطت على حائط تابع للمحطة مما تسبب في إحداث الثقب به وتسرب المياه إلى داخل المحطة، وأكد أن الكمية المسجلة كانت قياسية خلال فترة زمنية قصيرة مقارنة بالأمطار السابقة لشهدتها المنطقة. وأشار إلى أن عمليات جهر وتنظيف مجاري المياه المحاذية للمحطة تتم بصفة دورية، وأكد أن الإشكال لم يكن متعلق بالحائط في حد ذاته إنما بتجمع المياه القادمة من موقف السيارات المحاذي للمحطة وللا يتوفر على مسلك مناسب لتصريف المياه. هذا وأكد زيدا أنه تم تأمين السفرات في مواعيدها تقريبا، حيث تم ضمان تنقل قرابة 800 مسافر بالتزامن مع تدخل الفرق لتنظيف المحطة وإزالة أثار مياه الأمطار في ظروف استثنائية. وفي سياق آخر، أكشف المدير العام للنقل البري سيد طارق البوعزيزي اليوم عن تنفيذ برنامج لتعزيز جاهزية أسطول الحافلات على مستوى كافة ولايات الجمهورية التونسية، وأشار إلى أن هذه التعزيزات تشمل 762 حافلة تم تنفيذها خلال موسم الدراسي 2025-2026، و 315 حافلة باش يتم التزود بها من السوق المحلية عبر الشركة الوطنية والجهوية، و 727 حافلة جديدة باش تدخل حيز الاستغلال الفعلي قبل نهاية السنة الجارية. وفي موضوع آخر، وافقت اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على ملف التفويت في عقارات دولية وملف شراء عقارات ومعاوضة لفائدة الدولة لتركيز مشاريع عمومية. وتمكنت فرقة الشرطة العدلية بحمام لنف البارح من الإطاحة بموظفة تخصص في ترويج مخدر الكوكايين بجهة الزهرة من ولاية بن عروس، حيث استغل صفته لإبعاد الشبهات عن نشاط الإجرامي وبعيدا عن أعين السلطات. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية، داهمت فرقة الشرطة العدلية في حمام لنف مقر إقامة المتهم، وين تم ضبط ورفقة شريك لها في الجريمة، وأسفرت المداهمة الأمنية عن حجز كمية من مخدر الكوكايين إلى جانب مبلغ مالي متأتي من العائدات المباشرة لعملية البيع، فضلا عن معدات تستعمل في الوزن والتهيئة. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمتهم ومرافقه على ذمة الأبحاث لمواصلة التحقيق وتفكيك بقية الإمدادات المحتملة للشبكة تمهيدا للإحالة على القضاء. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت الجزائر البارح العشية عن غلق مجالها الجوي بداية من اليوم 11 سبتمبر أمام جميع الطائرات الإماراتية العسكرية والمدنية. وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية قوله على إثر قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، قررت الجزائر غلق مجالها الجوي بداية من يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 على الساعة منتصف الليل أمام كل الطائرات المرقمة بدولة الإمارات العربية المتحدة المدنية والعسكرية ذهابا وإيابا. ورفض المغرب اتهامات إسبانيا بضلوعه في تسهيل العبور الجماعي للمهاجرين إلى سبتة في جويليا الماضي، وأكد عدم وجود أدلة تثبت التورط في العملية. وأعلن الجيش الصهيوني اليوم الجمعة انسحاب قواته من مرتفعات عليا الطاهر جنوب لبنان وإعادة تموضعها في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف بعد عملية عسكرية واسعة شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية. وعودة إلى شأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 ملائم لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهة الشرقية وتكون أحيانا الأمطار غزيرة. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة لي بأنه أعلى كمية الأمطار باش تتراوح بين 30 و 50 مليمتر بولاية الكاف وسليانة والقصرين، مع تساقط محلي للبرد وهبوب ريح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر نزول الأمطار خلال يوم غد السبت 12 سبتمبر 2026 بالشمال والوسط الغربي، وتكون أحيانا الأمطار غزيرة بمناطق أقصى الشمال. كان هذا المواد الأخبارية لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يدعو فريق قسم الأخبار كافة مستعملي الطريق من السواق إلى ضرورة مضاعفة مسافة الأمان واستعمال الإنارة ليلا ونهارا، خاصة مع تغير أحوال الطقس ونزول كمية كبيرة من الأمطار. بسلامة وفي الأمان.
2: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: في رانيما إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك أقرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيما يهنيكم، وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون لداركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون لداركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
6: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف، فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
9: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
11: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-05.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تش متكلمون على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: سقيك يجعوك آخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخرجة ولا في الدار، هذا علاش مايكير جبت لكم أن لارج شوا في اللي سابو اللي تلاقيت أورتوبيدي كونفور من أول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال، والأسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في أقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا. أنفو لاين 57-039-00-00.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
4: لتنسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
6: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من علينا بإنزال الكتاب، وهدانا إلى طريق الحق والصواب، وأمرنا بالتقوى، فقال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين، أيده الله عز وجل بمعجزة القرآن الكريم، وفضله على الناس بالخلق العظيم، وجعله إسوة لسائر المؤمنين، فقال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، لقد تميز منهج الإسلام في بناء الإنسان الصالح والأسرة السعيدة والمجتمع الراقي في أن قدم منهجاً يؤسس عليه هذا التغيير وهذا الإصلاح الشامل، وذلك لأن الإسلام جاء يؤكد على أهمية الفكرة التي يحملها الإنسان وأثر هذه الفكرة في سلوكه وفي علاقاته وفي كل تصرفاته في الحياة الاجتماعية. ومن ثم فإن رسالة الإسلام اهتمت بهذه القضية وهذه القاعدة وهذه السنة، فجاءت تغير فكر الإنسان وتغير نظرته إلى الوجود من أجل بناء سلوك جديد والارتقاء بالواقع الاجتماعي. ومن ثم لما كانت العقيدة هي أخطر ما يؤثر في حياة الإنسان، نحن نعرف أن الإنسان يؤمن بأشياء كثيرة والشعوب ظهرت فيها عقائد مختلفة، فهذه العقائد وهذه التصورات كان لها أثر كبير في حياة الناس وفي علاقاتهم وفي تصرفاتهم، وأثرت تأثيرا جعل العقلاء يرون أن أي تغيير يبدأ من هذا المستوى. ورسالة الإسلام جاءت تغير عقائد الناس، تؤسس العقيدة الصحيحة. ونحن نرى في واقع المجتمعات في عهد البعثة المصطفوية أن الواقع كان فيه كثير من الخلل على كل الأصعدة وفي كافة الجوانب، ولما ننظر بعمق نجد أن هذا الواقع المتردي كان في الحقيقة هو التشكل الخارجي لما يحمله الناس من العقائد ومن الأفكار ومن الأوهام. ومن بين المسائل الخطيرة التي كان لها تأثير في سلوك الناس وفي علاقاتهم نظرة الإنسان إلى الله عز وجل. ما هو التصور الذي يحمله الإنسان عن الخالق، عن ربنا سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض؟ هذا التصور لما ننظر في حياة الناس نجد أن الناس أصبحوا يعبدون الأصنام ويتقربون إليها، وبعض الشعوب ألهت البشر، فأصبح بشر من البشر أصبح إلها يعبد من دون الله عز وجل. واعتقد البعض أن بعض الحيوانات هي عبارة عن آلهة، وعبد البعض النجوم والكواكب، وبعضهم عبد الليل والنهار أو الظلمة والنور. وهكذا تغيرت أفكار الناس وعقائدهم، فأصبحت منحطة لا تعبر عن الحقيقة العظيمة
2: حقيقة وجود الخالق سبحانه وتعالى وما يتصف به من صفات الكمال والجمال والجلال، وما يعني أحدثه من هذا الكون العظيم الذي اتسم بالنظام والتوازن كما هو معلوم. جاءت رسالة الإسلام، أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إن ما حققه الرسول صلى الله عليه وسلم من تغيير اجتماعي وارتقاء حضاري شمل كل العرب ثم انتشر بعد ذلك في الشعوب الأخرى، إن هذا بدأ من الأساس، وأساس أي تغيير هو العقيدة في الله. ومن ثم فإن ما جاء في القرآن من حديث عن الله كان له ميزة خاصة. سورة الفاتحة تعتبر أعظم سورة في القرآن، وهي تشتمل على ثناء على الله عز وجل وعلى تعريف للناس بالخالق وبصفاته وأسمائه الحسنى. كذلك تحدثت عن آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن، وذلك لما اشتملت عليه من بيان صفة الله سبحانه وتعالى وكمالاته، فالله عز وجل يتصف بكل صفات الكمال والجمال والجلال وله الأسماء الحسنى. هذا حتى يصحح القرآن عقائد الناس، وحتى يعلم الناس أن الله وهو المعبود بحق يمثل الكمال المطلق ويتنزه عن كل أشكال النقص، وهذا فيه تربية للفرد وللمجتمع حتى يحب الكمال وحتى يتوق إلى الكمال. فكانت العقيدة الإسلامية محركاً للمجتمع، دفع به نحو البناء والتشييد، وذلك لأنهم أحبوا الله سبحانه وتعالى الكامل، فبحبهم لله الكامل أحبوا الكمال، فلم يرضوا بالدون ولم يرضوا بالجهل ولم يرضوا بالفقر، لأنهم عبدوا الله العليم ولأنهم عبدوا الله الغني ولأنهم عبدوا الله العفو، فكثر فيما بينهم العفو والرحمة والتعاون كما هو معلوم. من بين السور القرآنية القصيرة التي تشتمل على بيان صفة الله عز وجل سورة الإخلاص، وهذه السورة ورد في شأنها أحاديث نبوية في البخاري وفي مسلم عن صحابة أجلاء مثل أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وأبي هريرة، وهذه الأحاديث موجودة في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما من كتب السنة، وكلها تتفق على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقد قال العلماء إنها تعدل ثلث القرآن، يعني في الثواب الذي يحصل للإنسان عندما يقرأ هذه السورة. حتى جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في البخاري وكذلك في مسلم قال صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق عليهم ذلك وقالوا: أينا يا رسول الله يطيق هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فهذا فيه تشجيع على قراءة سورة الإخلاص لما تضمنته من المعاني العظيمة، لأن هذه السورة هي من السور التي تؤسس لنظرة جديدة، لتصور جديد، لمعتقد هو الصواب. عقيدة الإسلام هي العقيدة الصواب التي أبطلت وهدمت الأوهام التي انتشرت بين الناس. النظرة غير الصائبة إلى الخالق سبحانه وتعالى لما بدأت بقوله تعالى: قل هو الله أحد. وهذه كلمة قل من الكلمات التي ينبغي أن نقف عندها ولو قليلا فيها، تكررت في القرآن كثيرا، ذكرت 32 و300 مرة، وهذا ليس صدفة. فالقرآن اهتم بأشياء كثيرة، والقرآن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغه إجمالا، ولكن جاءت هذه الآيات تؤكد على معاني محددة وعلى قضايا معينة. ثم هي من ناحية أخرى تشير إلى أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم تلقى هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقول له قل، وهذا يؤكد أن الوحي نازل من السماء من عند الله سبحانه وتعالى، وليس كما يعتقد بعض الملاحدة من أن القرآن هو من إلهام شخصي أو نابع من شخص الرسول، حاشا وكلا، إنه من عند الله عز وجل. قل هو الله أحد، إذن جاءت سورة الإخلاص لتهدم ما كان من الأوهام التي عششت في عقول الناس الذين اعتقدوا أن بعض البشر هو إله، وأن بعض الحيوان هو إله، وأن بعض الجماد، بعض الكواكب والنجوم هي آلهة. فالله عز وجل أحد لا شريك له، هو أحد في ذاته، وهو أحد في صفاته، وهو أحد في أفعاله. فهو الذي خلق السماوات والأرض فأبدعهن وأحسنهن وأتقنهن، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولذا هو وحده الجدير بأن يعبد والجدير بأن يتجه إليه عند الحاجات. فهذه هذا مطلع هذه السورة إذن يؤكد التوحيد. ونحن نعرف أن عقيدة الإسلام هي عقيدة التوحيد بامتياز، لأنها جاءت تؤكد على أن الله واحد لا شريك له. فالله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يستحق أن يعبد وأن نتجه إليه، لأنه هو الذي خلق، ولأنه هو الذي أبدع، ولأنه هو الذي يرعى ملكوت السماوات والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن قل هو الله أحد، الله الصمد. الناس نظرا إلى أنهم عبدوا غير الله واتجهوا إلى غير الله، كل من مرت به احتاج إلى شيء، احتاج بعض الناس يحتاج إلى المال، بعض الناس يحتاج إلى قضاء حاجة من الحاجات، حاجة الناس كثيرة. البعض منهم مريض يحتاج يطلب الشفاء، البعض منها من النساء عاقر تطلب الولد، البعض من الناس عاطل يطلب العمل، يعني حاجات الناس كثيرة ومتعددة ومتنوعة. فالناس كانوا يتجهون إلى غير الله ويتقربون إلى غير الله ويمدون الأيدي إلى غير الله، ولكن كل هذه الآلهة المزعومة لا تنفع ولا تضر. وهذا يذكرنا بسيدنا إبراهيم الذي قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهذا إذن اتجاه في غير محله. إن الذي يقضي حاجات الناس وإن الذي يوصل إليهم حاجاتهم هو الله سبحانه وتعالى الصمد. ومن هنا جاء اسمه الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، أي المقصود عند الحاجات الذي تقضى عنده الرغائب. فكل من كانت لديه حاجة وكل من كان لديه مطلوب فليتجه إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقضي الحاجات، لأن بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. نعم الإنسان يأخذ بالأسباب ويسعى ويجتهد ويعمل ما في وسعه لتحقيق حاجاته وقضاء ما يرغب فيه، ولكن إن قضاء الحاجات بيد الله. فالذي يريد حقا أن تقضى حاجته فلا يتجه إلا إلى الصمد سبحانه وتعالى، لأنه هو الجدير بأن نتجه إليه وأن نرفع قضايانا وحاجاتنا إليه وحده سبحانه وتعالى. هذا معنى عظيم وبيان لصفة المولى من أنه هو السيد الذي تقضى عنده الحاجات، وهو سبحانه وتعالى حكيم، قد يقضي حاجتك الآن وقد يقضي حاجتك بعد زمان قليل قصير أو طويل، وذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فما عليك أيها الإنسان إلا أن تتجه إلى الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، صدق الله العظيم. إذن لاحظ أن هذه السورة إذن تقرر صفة المولى، فهو أحد واحد لا شريك له، لأنه يتصف بصفات الكمال والجمال والجلال، هو واحد في ذاته، وهو واحد في صفاته، وهو واحد في أفعاله، لا يشاركه أحد، وهو الصمد الذي تقضى عنده حاجات الناس. ثم اقتلع القرآن أوهام الناس من جذورها وأبطلها، لأن الناس كانوا يعتقدون أن البشر قد يكون إلها، أو أن البشر الذي يولد قد يكون إلها وهكذا. فجاء سبحانه وتعالى في هذه السورة وقال لم يلد ولم يولد، ما كان لله أن يولد وما كان لله أن يلد سبحانه وتعالى، لأنه الغني ولأنه الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. فهو الأول الذي لا أول له والآخر الذي لا نهاية له، وهو الحي الذي لا يموت. فإذن الناس يجب أن يعلموا أن ما سواه بشر وأن ما سواه ضعيف من المخلوقات لا ينفع ولا يضر. إن النافع والضار والذي يقضي حاجات الناس هو الحي الذي لا يموت، الذي هو الأول والآخر، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد، لا نظير له سبحانه وتعالى، لا نظير له، لأن الله سبحانه وتعالى يتصف بكل صفات الكمال والجمال، فهو القوي المتين، وهو العزيز، وهو العظيم، وهو العليم الذي أحاط بكل شيء علما، وهو الرحمن الرحيم، وكل الأسماء وكل الصفات جمع كل الكمالات سبحانه وتعالى، وهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. ومن يكون نظيرا لله سبحانه وتعالى؟ والكل من مخلوقاته، والكل من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فلا يحق لأحد أن يتجه إلا إلى الله وحده، لأنه وحده الجدير بأن نعبده وأن نسجد له وأن نطيعه وأن نتوجه إليه بحاجاتنا. كل صاحب حاجة يجب أن يتجه إلى الله وحده. لا ترفعوا حاجاتكم إلا إلى الله، اطلبوها من الله، فإن الله كريم سبحانه وتعالى وهو الصمد. ثم هذه السورة العظيمة التي تصف الخالق سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجمال والجلال هي في الحقيقة كغيرها من الآيات، إنها جاءت تغرس في القلوب محبة الله، لأن الإنسان مجبول على محبة الكمال. والقرآن يؤكد هذا المعنى، معنى المحبة، قال: يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. المؤمنون يحبون الله لأنهم عرفوا كماله وعرفوا جلاله وعرفوا جماله ولذا أحبوه. والذي يحب الله بكماله وجلاله وجماله فإنه يسمو بأخلاقه ويسمو بسيرته. المجتمعات التي تنتشر فيها عقيدة التوحيد، عقيدة محبة الخالق سبحانه وتعالى، لا ترضى بالدون، لا ترضى بالتخلف، لا ترضى بالنقص، لأن الله حبب إليها الكمال. فالذي يحب الله العليم يتوق إلى العلم، والذي يحب الله القدوس يتوق إلى الطهر، لأن الله القدوس هو المطهر المنزه عن كل نقص وعيب. فإن ديننا يحبب إلينا الكمال ويحبب إلينا طلب السمو في كل شيء. هذه عقيدة التوحيد العظيمة التي هي سر الكمال الذي حصل في البناء الاجتماعي الذي أسسه محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، حتى أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه على المؤمنين لما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إن هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، إذا استقرت في القلوب إنها تغرس فيها محبة الله أولاً، وتغرس فيها أيضاً محبة الكمال. والناس إذا أحبوا الكمال فإنهم لا يرضون بالدون في أي شيء، ويسعون إلى بناء حضارتهم وترقيتها، والإسهام في كل شيء، الإسهام في الاقتصاد، والإسهام في العلم، الإسهام في الصناعة، في كل المجالات. هذه المعاني، هذه المعاني هي التي نحتاج إلى أن نذكر بها أنفسنا. إن عقيدة التوحيد هي الأساس لرقي أمتنا في الماضي والحاضر والمستقبل. إننا معاشر المؤمنين ومعاشر المؤمنات، بحبنا لله، بمعرفتنا لله، نتجه بحماس وبقوة وباجتهاد نحو العمل ونحو الإبداع ونحو الإضافة، لأن إيماننا يدعونا إلى الكمال ويدعونا إلى نبذ كل أشكال النقص. ولنتوجه الآن إلى الله عز وجل ولنرفع أكف الضراعة، عسى أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا مجيب السائلين، يا غياث المستغيثين، يا أرحم الراحمين، اللهم جئناك بنقائص كثيرة وبتقصير وعيوب وذنوب، اللهم جئناك نادمين خاشعين باكين، فلا تردنا عن بابك خائبين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اجعل بلدنا هذا آمناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير أمة الإسلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وحرر قدسك الشريف يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا إلى صراطك المستقيم، وافتح أمامهم أبواب الرزق أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
3: أنت تعرف علاش؟
4: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
3: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
4: نحبوها لخاطر تسمعنا
3: وتحس بينا،
4: تعاوننا
3: وتفرح معانا.
4: نحبوها على خاطر تفهمنا،
3: ترشدنا،
4: تنصحنا
3: وتوعينا.
4: نحبوها على خاطر ديما معانا،
3: ليل مع نهار،
4: تبعد ولا تقرب،
3: هي ديما معك،
4: تخفى ولا تسهر،
3: هي باقي بحذاك.
4: نحبوها على خاطر
3: تزهينا
4: وتونسنا،
3: وحتى كان بكينا
4: بيديها تمسح عينينا.
3: توا عرفت علاش؟
4: وانت فهمت علاش؟
3: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.
5: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
6: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
7: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
6: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
7: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
6: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله.
7: ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
8: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفولاين 28 820 280.
9: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
10: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
9: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
10: اما ديما نحتار شنو ناخو.
9: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
10: ايكرون سولير ب 19900؟
9: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زادة.
10: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
9: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
11: حتى قرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
12: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ملفش تستنى، إجابة حذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
13: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
10: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
14: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232
10: وإلا كلمونا على 98 118 231.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عالية الجودة، من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
5: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
7: راديو

0: Oxygen.
1: Oxygen. حديثنا سبورت للمتابعة والنقاش. حديثنا سبورت على أكسجين FM الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال. حديثنا سبورت مع حمزة الطيشي.
0: مساء النور، تحية كبيرة لكم، مرحبا بالناس الكل. موعد جديد من حديثنا سبور، موعد جديد كالعادة معكم من توا حتى للأربعة متاع العشية، نحكي فيها على أبرز الأحداث على المستوى العالمي، أبرز الأحداث الرياضية. نتابعوا معكم كالعادة بطولتنا، نحكي على البطولات الأوروبية، نحكي على كل شيء، كل الأخبار يتهم الرياضة في العالم وفي تونس كالعادة. كيب كاملة موجودة معنا، دونك مش نحكي من توا حتى الأربعة على البطولة التونسية، على المشاركات الإفريقية، على البطولة الإفريقية زي كيف كيف بالنسبة لتوانسة. باش نحكي على المنتخب الوطني التونسي، تغيير اللي صار في البرمجة متاعه في تصفيات كأس أمم إفريقيا. باش نحكي على المسابقات الأوروبية بطبيعة، عديدة الأخبار الأخرى كما قلت معكم تو في حديثنا سبور من تو حتى الأربعة متاع العشية. الكوتش معجوب العبيدي، مساء الخير، مرحبا.
2: سلو حمزة، سلو أتوس.
0: إبراهيم السحباني، مساء النور، مرحبا.
3: مساء الخير حمزة، مرحبا بيك، مرحبا بالكوتش ومستمعين على أكسجين FM.
0: شنو أحوالك؟
3: الحمد لله
0: كالعادة. كالعادة البطولة انطلقت في ساعة، شدينا الريتم تاع أربع ماتشات، لقينا روحنا داخلين في الكاتريم جورني كوتش، معناتها أمو استنينا، لكن بعد الريتم كان أكسيلوري شوي.
2: Mais c'est bien, c'est ça confirme l'année dernière où le championnat a été poursuivi. À suivre comme ça, j'espère que c'est qu'ils vont tenir quand même la pression tous et qu'on n'aura pas des vides comme il y a eu quelques années avant où il y avait presque des arrêts un mois, deux mois, et ça c'est pas bon pour le football ni pour les joueurs.
0: بس سو... لو قلنا من الأول قلنا راهو إنه إذا فما بلانينج ماذا بينا يكون فما احترام للبرمجة، الحاجة بين نسنى البرمجة اللي تحطت والبلانينج اللي تحط ريسبكتير
2: حبل. يا باليدات.
0: لا عندهم ليدات، جمعية كل حتى إحنا عنا ليدات، كل عنا هبطت كالندرية، قلت لك الحاجة بيه اللي ريسبكتير بولا ما.
2: جسبر وين. لا هبطت. بور الميديا إيطولا.
0: هذيك الحاجة بيه إنه البرمجة الرئيسية اللي تحطت إبراهيم سنة في البطولة محترمة لحد الآن، معناتها الحاجة بيه زي كيف كيف باللي فرقنا تلعب البرة ما نقفوش إحنا في البطولة، نقعدوا نلعبوا يرجعوا بعد يلعبوا الريت راباج نتاعهم، هذيك الحاجة بيه.
3: كما قلت أنت يعني هذه حاجة بيه إنه إن شاء الله تقعد يعني من هنا لآخر السيزون، بون تصير دي إكسيبسيون أكيد، لكن خلينا نقولوا 90% نقعدوا نحترموا البرمجة نتاع اللي تحطت من أول الموسم الرياضي. يكون توجه متاع المكتب الجامعي السنة هذه كما قلت حمزة انه نحترموا التواريخ متاع الماتش الكل. حتى شفنا في الليج دو فما

0: برشلونة مطالب انهم يوخروا في اللونج تايم يعني في بداية الموسم الرابطة الثانية، لكن المكتب الجامعي متمسك انه يعني الموسم يبقى في الوقت نتاعو
1: برشا مشاكل
0: رغم انه فما برشا مشاكل.
1: بالضبط برشا مشاكل في رقم رابطة على وقت الثانية بعد شوية باش نحكيوا عليها باش نحكيوا على الكلام هذا الكل. تشامبيونز ليغ في اوروبا بدات الجمعة هذه كوتش.
2: Il y a eu de bons matchs, mais le meilleur reste à venir. Hein, je crois la prochaine journée, la deuxième, après la troisième, il y a des bons matchs. Il y a un PSG Barcelone. On a une belle année devant nous avec du grand football. Même la Ligue des Nations, il y a des matchs intéressants au niveau des en Europe là. Et on va voir dès la semaine prochaine, la semaine d'après, je crois.
1: بالضبط
2: les matchs là avec la Belgique, la France.
1: حاجة بي إبراهيم تشامبيونز ليغ في أوروبا على ثلاثة أيام بالسيستم الجديد تدور الأوروبي. دونك على ثلاثة أيام أنت تستمتع برشا كورة برشا ماتشات، حتى كان المواجهات مازلنا كي بدينا، لكن ديما تقعد السيمي دي كلوب تخليك تتفرج فيها فيش كبير، أرسنال نابولي يخليك، ليفربول أتلتيكو تشوف في ماتش، تشوف ماتش كبير، تشوف في حاجة مزيانة على الأخر. وعلى ثلاثة أيام، ثلاثة أربعة خميس كنا قبل كلاسيك كان ثلاثة أربعة فقط.
0: أكيد حاجة باهية برشا إنه تعطي المشاهد أكثر بوسيبيليتي إنه يشاهد أكثر ماتشات، تعرف يعني الكم الهائل نتاع لي ماتش في الشامبيونز ليغ على دو جور ساعة، في أغلب الأوقات تضيع برشا ماتشات شوك، لكن حاجة باهية إنه تلقاه يعني ماردي ميركرودي وجودي على تروا جور نجم تتفرج في لي ماتش. شفنا دي ماتش يعني كاليبر، شفنا نابولي أرسنال، شفنا ليفربول الأتليتيكو، حتى البارح ماتش في فينرباتشا وروم، يعني مباراة زادة ممتازة. كما قال زادة الكوتش، كل ما باش تقدم تو في لي جورني القادمين كل ما باش تزيد أكثر، يعني الريتم باش يطلع أكثر وباش تشوفوا دي ماتش باهين. أكيد ديما لي جرون كلوب باش يكونوا موجودين في الويتيام، لكن اكيد زاد باش تلقى مفاجئات كما شفنا غلاتا سراي خسرت 3-1 رغم اني كانت متقدمه 0. يعني اكيد تشوفوا مفاجئات الموسم هذا، فما دي زيكيب باش يطلعوا في يعني في الادوار النهائيه.
1: بالضبط بعد شويه نحكي على
2: جوست ان تيمو او نيفو دي ريزولتا اون فوا لي فافوري انونس ديجا لا كولور avec 5-0 5-1 6 2-1 La semaine, la journée qui vient, on a un Paris Saint-Germain City et après un Paris Saint-Germain Barcelone. Pour les amateurs du football, c'est un bonus pour oublier un petit peu autre chose.
1: بالضبط. بون ديما تقعد الكرة كرة لبرا، الناس كل شيء خبيه، لكن البطولة ديما الناس تسرع البطولة، تبع ماتشات البطولة ويهمها بالضبط شنو صاير في البطولة التونسية. دونك بعد شوية باش نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، جولة منقوصة أخرى بما أنه عندنا مقابلات العودة في البطولات الأفريقية بالنسبة الفرق التوانسه المعنيه، سورتو النادي الافريقي سي اس اس والترجي الجيسي، ان شاء الله ربي يوفقهم ويكونوا ثلاثه من المتاهلين. باش نحكيوا عليها بعد شويه. باش نحكي زيدك كيف على نادي بنزرتي، مباراه يختار باش يكون عنده مباراه وديه ضد مستقبل سليمان، بما انه نادي بنزرتي في الجوله هذه المفروض يواجه نادي رادي صفاقسي في صفاقس، مباراه مؤجلها لحد 20 سبتمبر. لحظات مع الموسيقى متواصلين معاكم في حديثنا سبار.

0: كما قلنا باش نبداو بالرابطه المحترفه الاولى وباش نحكيو على الرابطه المحترفه الاولى في جوله جديده باش تكون منقوصه اكيد بما انه كما قلت فرقنا في المسابقات الافريقيه قاعده تشارك دونك الجوله الرابعه ذهب للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم باش يكون 3 ماتش غدوه وثلاثه نهار الاحد وباش نخليو زوج ماتشات نهار الاحد 20 سبتمبر بالزهر جات عندنا نادي الافريقي ترجي الجيسي في مواجهه بعضهم ولا ضد بعضهم ابراهيم السعداني وسي ابي مع سي اس اس في صفاقس هذوكم زوج ماتشات باش يقعدوا لحد 20 سبتمبر سينو باش نبداو سبت واحد تروازا فيش تروازا فيش في كل في كل في كل نهار دونك كيما قلنا الحاجه الباهيه انه بدينا ناخذ ريتم في البطوله كل فريق باش يلعب القيله اربع ماتشات
1: راهو الريتم شوف راهو حاجه مهمه مهمه برشا في بعض الاحيان فما برشا ناس تقول لك ولا برشا فنيين يقول لك نو نحن رانا ما نجموش الريتم نتاع لي ماتش هذوما ولا كل اسبوع باش تلعب لكن راهو سي تري امبورتون انه نخلقوا ريتم الشامبيون نتاعنا والريتم هذاك راهو باش يخلق لك ملاعبيه في نيفو باهي باش يخلق لك ملاعبيه وقت اللي باش يخرجوا لاوروبا راهو ينجم يجري لي فور وينجم يجري الريتم نتاع لي شامبيون اوروبيان بون هذاك هو يعني شوف لي ماتش سكسيسيف مش كان في تونس يتقلقوا راه مام في اوروبا يتقلقوا حمزه تو ديريرمون في السعوديه الانترنور نتاع الفتح تقلق من لي ماتش هذوما ميركريدي وديمونش وكل جمعه قال يعني ريتم قوي رغم انه بدايه شامبيونان لكن في الاخير هذه حاجه مفروضه وحاجه لازم منها باش نجم انت تحسن في الشامبيونان نتاعك وتخلق كما قلنا تخلق يعني نيفو نتاع كوره باهي يمكن باش يتقلق الملاعب من الاول السوبي باش يتقلق ستاف تكنيك من الاول بريباراتور باش يتقلق لي بليسيور الفاتيك لكن انا متاكد انه بعد راهو الملاعبي باش يخو على الريتم هذاك ويصادابت وبدنا باش يصادابت مع لي ماتش هذوكم وهذايا حاجه باهيه للكره نتاعنا.
0: دونك جوله جديده الويكاند هذايا في وسط الجمعه 4 وخميس عندنا رترباج تاع الجوله الثالثه باش يلعبوها فرق اللي ما لعبوش الماتشات نتاعهم 19-20 نعملوا رترباج نتاع الجوله هذه الرابعه اللي هما كيما قلنا حمادي علي من فيرادس نادي الافريقي ترجي الجيسي طيب الميري في صفاقس سي اس اس النادي هذا بنزرتي قبل ما نلعب الجولة الخامسة اللي باش تكون نهار 10-11 اكتوبر بما انه بعد الرتراباج نتاع لوفان نفسحوا المجال المنتخب الوطني التونسي يلعب 24 و 28 طبعا شوية باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي دو زافيش عنده في تصفية المونديال 24 و 28 اوغندا وبوتسوانا هات خلي نبدا قبل كل شيء بالبطولة البطولة صحيح نادي بنزرتي باش يرتاح كوتش مش في يلعب لكن نادي بنزرتي يلعب لحد الان 3 ماتش نتاعو وكان اخرهم التعادل ضد الاولمبي البيجي كيف شفت التعادل هذا كيف شفت لحد الان لي 3 ماتش نتاع النادي هذا البنزرتي
2: moi le je confirme ce que j'ai dit que le CAB n'a pas le moyen de survoler un petit peu son adversaire pendant un match c'est des erreurs aujourd'hui on voit depuis quelques années c'est les mêmes erreurs qui sont faites dans les matchs où on n'arrive pas à explorer la deuxième partie du terrain avec nos joueurs la deuxième partie c'est que on va essayer de monter mais on monte pas le ballon proprement et quand on arrive dans cette surface on a des problèmes de la gestion du ballon le ballon on sait pas l'utiliser, on n'a pas les idées, et les idées comment elles viennent pendant les entraînements, pendant toute cette semaine où on va préparer, pendant la préparation aussi d'avant-saison, on va travailler devant, mais là on arrive, dès que le ballon il passe la ligne médiane, et j'ai regardé la première mi-temps, et j'ai zappé, j'ai regardé un petit peu la deuxième, j'ai dit mais c'est pas possible, ça continue. Pourquoi on fait un repli défensif? Pourquoi on reste derrière et on n'avance pas? Et là, le mal des entraîneurs tunisiens, c'est qu'ils préfèrent assurer derrière,
0: bien sûr,
2: d'abord pour satisfaire tout le monde, même un match nul, que d'aller marquer et faire plaisir avec un football, avec des idées, avec un travail à l'entraînement. Et se faire plaisir et faire plaisir à ces gens, à ces supporters, parce que les supporters sont arrivés. Je pense pas qu'ils étaient contents avec le match nul. Il y avait il y avait un moment où le CAB pouvait faire autrement et marquer. Mais on a vu aussi que, qu'il y avait une équipe de Béja qui était là, qui a récupéré ses internationaux, qui sont arrivés, qui ont joué, qui ont donné un plus. Et elle a montré aussi de belles choses par rapport sur le terrain, par rapport au CAB.
0: بالضبط. نادي بنزرتي داخل المباراة عنده 6 نقاط والأمل هو الانتصار الثالث إبراهيم. على الورق كان نحكيه على انتصار يجم يكون في المتناول في المنافس داخل بعض ومزل ما ركحش أمور المنافس اللي جاك الباجة أهل كل المنتدبين متاعه جانب توانسة جاي عقد العزم أنه يروح بنتيجة إيجابية. بعد الماتش جمهور الأغلبية ساتيسفي يقول لك مريق سبعة نقاط عنا قديش ما بديناش ما وسم هكايا وبين جمهور يقول لك ليه كان انتصار في المتناول ولا اثنين في الخوف كما قال الكوتش ثلاثة في المحور مازلنا نخمو باش نحميو التيري قبل ما نماركيو القدام ضد كل المنافسين مهما كان طبيعة المنافس اللي قدامنا الوغ كو كل ماتش وماتشو كل ماتش ورسمو التكتيكي كل ماتش وفورماسيون اللي نهبط بها انت ابراهيم وين في هذا الكل؟
1: بون انا افون ماتش نقول لك انا يعني كنت متوقع انه باش تصير من فوق بس كنت متوقع ليش لانه سيابي وقت اللي دخل الشامبيونا اون دوت والكل اون دوت يعني شنو هي الجمعيه بتمشي ليه فيو البريباراسيون فيو الهيئه اللي جات لاخر وقت وكذا المشاكل اللي صايره يعني الملاعبيه وستاف كانوا في بوزيسيون يحبوا يفرضوا انفسهم يحبوا يوريو رانا احنا قادرين ننجحوا كذا يعني تحس ان الملاعبيه عاطين 200% من اللي فور نتاعهم وهذاك اللي جاب الماتش الاول وجاب الماتش الثاني تو تغيرت سيتياسيون تحس فما كونفيونس يمكن فما اكسيد دو كونفيونس يعني ولينا نراو رواحنا والله نو نحنا فابوري ونجمو نربحو وبرجا متعدي بدو ديفيت جو كروا وكذا يعني المعطيات تغيرت الافون ماتشا الامور تغيرت ملي كنا نحنا نشوفو رواحنا انفيريور تو ولينا نشوفو سوبيريور على الادفيرسير وهذاك اللي خلى الاشاك هذا يسار بون من الطرف اللي جات يعني طلعنا بنقطه يعني كنت نجم نطلع بالحق راهو يعني فيو الماتش وفي تحضير الماتش واللي صار يعني كنت نجم انت يعني تخسر الماتش يمكن نقطه ديما تقعد موتيفي وديما نقولوا نحن الكونتور يمركي في البوان وباجا رجعت بريسك من لعبيتها الكل باجا بالعكس هي يمكن كانت تستحق لي بوان اكثر من سيابي بون انت تقول لي مثلا كل ماتش والقراءه نتاعو بون نجم ستاف ولا لونتونور يقول لك انا دو ماتش جبتهم بنفس السيستيم بنفس الانيماسيون نقعد في نفس التوجه هذاك كيما انا جبت ماتش المرسى وماتش حملنف نفس التوجه نفس السيستيم نحاول نخلق اوتوماتيزم الملاعبيه اخذوا على الفورماسيون هذاك على الستيل دو جو هذاك يقول لك انا حاولت نكمل هذاك نرجع للكوتش اللي تكلم عنه
0: فوالا هذا هو
1: نرجع للكوتش انا ما يفرجنيش هذاك
0: في بلاد قدام جمهورك مع الاخر خاسر دو ماتش تلعب اوفونسيف باش تفريني كوره ما تخلينيش البلي التالي وطايح التالي لدرجه انه حتى اللي قبلت بونتو باش بعده اللي تلعب هجومي وكي لعبت هجومي شديت الادفيرسير في كوا وعدلت وكنت نجم تربح دونك يقول لك انا شنو اللعب هذا باش نقعد نتفرج فيه معنا
1: نفس مباراة البارح في نرباتشا وروما ميتون الأول 45 مينوت روما تلعب وحدها بلوك با وطايحة وروما تلعب تقول في نرباتشا ما عندهاش ملعبية لكن دوزيام ميتون تشوف جمعية علاش خاطر قاعدة خاسرة أنا زيرو ولقات روحها قدام السيستين باش ترجع في المباراة وعلى ذيك خرجت ولعبت وعطات اللعب نتاعها نفس الشيء سيابي شوف
0: عمالي لعبة في تركيا
1: أي في تركيا فما برشا تحفظ كما قلت لك الكوتش ينجم الستاف والملاعبية يقول لك أنا مانيش مطالب باش نفرش
0: وهذه العقلية التونسية
1: لا مش مطالب
0: أنا بقول لك نحمي روحي نخسر نتنحى
3: لو جو سيتي لو كومونتاتور إلا دي أبروبو دو Mourinho, il a dit moi j'ai pas, je ne veux plus présenter un bon football, il me faut la victoire. C'est et en fin de compte, ce soir-là, il a gagné parce qu'il a fait un hold-up dans un match de football où il a été archi-dominé par l'Inter, il fait un hold-up. La prestation, elle a été quand même, par le journal Marca, vraiment 0 sur 0, hein, la prestation du
2: مي لو برينسيبال سي كيزون غاني 2-1
0: بالضبط. ما نطمعش معناتها بلغه اخرى مش لازم نلعب كره مفيده نجيب لي بوان.
1: شوف كوتش السي ابي برشا مشاكل تو في الجماعي. الحاجه الوحيده اللي تنجم تخرج السي ابي من المشاكل هي الفيكتوار وانك تكون في كلاسمون بي. يعني تصور انت بالمشاكل هذا الكل لا قدر الله السي ابي ما جابتش لي بوان تاعها ولا تلقى روحك يعني
0: زيد صعب.
1: متفاهمين انه السي ابي تو لازمها لي بوان واللي باش ياخذ لي بوان في الفاز عليه راهو باش يقعد مرتاح في فاز روتور.
0: دونك تقييمك في لي تروا ماتش الاول؟
1: لا اكثر من لازم.
0: وانت كوتش؟
2: ما جدري malgré bon la prestation moi je suis amateur du bon football avec 10 victoires
0: bon tout ce qu'on me fait je football je me suis assez
2: bon 7 points en 3 matchs par contre on est au niveau du match en retard. Moi je suis pas que
0: Tangio match c'est Tangio
2: c'est un fait 3 matchs qu'on recule ce match là parce qu'on était dans une phase de positive. On doit le jouer mercredi, c'est-à-dire avant-hier, ce match de retard. La journée de retard, on doit la jouer mercredi parce qu'on est dans une phase positive. On a les moyens.
0: Oui, mais on n'a pas l'Europe, on a l'Afrique, on a l'équipe en déplacement, on a
2: l'Afrique.
0: C'est son déplacement. On a l'Afrique, on a l'Afrique, on a l'Afrique, on a l'Afrique, on a l'Afrique, on a l'Afrique. On a l'Afrique, on a l'Europe, on a l'Afrique, on a l'Afrique, on a l'Afrique.
2: Quand tu participes à une coupe africaine, tu prends...
0: Il y a l'Europe de... اوكي باه لكن بين الي والرتور كوتش فما الجمعه يقول لك جمعه ديجا سيس لعبتنا لحد في السنغال في نيجيريا وقتها ركبت وقتها وروحت وقتها وصلت لتونس نخليها تتنفس ولا نتكي على ماتش
2: بون الماتش لو ماتش كي ريست بون 7 بوين ان 3 ماتش لا سي بون بور تو الموند اي اون با اسبيري كو يورا اوتر شوز ابري
0: بالضبط
2: لو ماتش كونتر سفاكس
0: بالضبط. بدايه موفقه لنادي الرياضي البنزرتي في الاجمال. ممكن الناس في انها تطمع في نوع المنافس يقول لك علاش ليه مش 9 نقاط لكن 7 نقاط راهي تعتبر بدايه ايجابيه للفريق على شرط انه اكيد يواصل ويستحفظ على البدايه هذه اللي بداها في اول الموسم. السيكل الجاي نتاع المقابلات يكونوا مباريات محترمه جدا نحكيو عليهم ان شاء الله باكثر تفاصيل بعد لحظات. مازلنا متواصلين معكم بحديثنا
4: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
5: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
6: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من النبدأ.
5: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
6: ولا ديما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
5: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
7: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%. ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بكم. ما لفاش تستنى مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى ل 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزار تفروه ألف ليل 28 28 280.
8: يحيش بيك متغشة هكا وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر
9: يزي عاد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
8: أما ديما نحتار شنو ناخو
9: سهلة مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزي كرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
8: إكرون سولير ب 19900؟
9: اي نعم وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
9: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
10: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
11: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله. مستقبل مضمون. ما لفيش تستنى اجا بحثنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ما لا اطلبنا على 72 435 403 والا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
12: كل ولدي يحب يشوف صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم. نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل طرق تدريس حديثة اهتمام باللغات أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
13: امشي وانت مطمئن. الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232 وإلى كلمونا على 98 118 231.

0: الكرة للمتابعة والنقاش. حديثنا سبورت على أكسجين FM، الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال. حديثنا سبورت مع حمزة الطيشي.
1: كما قلنا الويكند هذا نية الأسبوع شنعبو جولة الرابعة ذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، باش تكون منقوصة من زوز مقابلات، سينو باش نلعبو ستة ماتشات. سيابي قبل كل شيء ساعة خنشوف مع ليكيف بلاتو كوتش محجوب العبيدي وإبراهيم الصحباني، ماتش أميكال ضد مستقبل سليمان، باش نشد الريتم ونخلي الريتم نتاعي. نتوندون نلعب الحد الجاي مباراة ضد السي اس اس في صفاقس، دونك مباراة ودية ضد سليمان غدوة الأربعاء إن شاء الله باش تكون في بنزرت. تحضير البطولة، مستقبل سليمان يحضر في عودة البطولة الجمعة الجاية، زاد الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، ماتش باش نشد بيه الريتم حتى نرجع للشامبيونان.
2: Oui, au lieu de rester inactif, donc un match amical, à faire un tour général avec les joueurs, parce que certainement il va y avoir beaucoup de changements et les essais. Oui, c'est un match qui peut être bénéfique pour le CAB et même pour l'autre équipe aussi.
1: Forza al-taqim, Barhoum, t'as tes matchs.
3: أكيد يعني بعد اللي تروى ماتش. إذا باش تعمل ريبتور تاع اون سيمين ولا أكثر من سيمين باش يأثر سلبا على الجاهزية نتاع الملاعبية نتاعك. أكيد ماتش بينيفيك، وخاصة نشوف لي تروا ماتش. نعرفوا نحن سيابي في الفاز دو بريباراسيون ما خدتش وقتها حمزة، وحتى لي ماتش ما لعبتش برشا ماتشات أميكو، يعني فما برشا ملاعبية يكون ما عطيتهمش طون جور باش تراهم وتعطيهم فرصة. يمكن ماتش هذا زاد سليمان باش يعرفوا واش عنده أكثر في البنك وين الحلول اللي عنده، وحتى انه يشوف مثلا نوتخ سيستيم دو جو ستيل دو جو في صورة ما كيما شفت انت يلقى الوضعية انه خاسر انا زيرو ولا ربح انا زيرو، شنو تنجم تعمل. لي ماتش أميكو شوف يعطيوك أكثر بوسيبيليتي وباش انت تشوف ملاعبيتك سواء سور لو بلان انديفيديوال ولا سور لو بلان كوليكتيف يعني جمالي.
1: واضح في البطوله ساقيه الدير تبدا كحسن ما يكون، معناتها ساقيه الدير برومي جديد، نحكي على ثلاث مباريات فيهم سبع بوانيت زاده ثلاثه ماتشات ثلاثه بونتوات مارك الفريق هذايا من قبل حتى بونتو، دونك ربح العمران 2-0 في الماتش الاول، تعادل في المرسى ضد القناويه 0-0، ربحها من الانف 1-0 7 بوان سور 9.
2: Oui, c'est une équipe qui confirme, hein, son statut d'un bon promu. Il n'est pas là, il n'est pas perdu dans ce championnat. Il reste quand même beaucoup de matchs à faire. Mais moi, cette équipe-là, l'année dernière, j'ai vu un match de coupe. J'ai vu quand même... pas mal de jeux, pas mal de technicité dans l'équipe et des joueurs qui ont certaines expériences, je dirais, du quartier, des quartiers. Et ça me fait revenir à il y a 3 ans, l'équipe de l'Amran. C'était pareil, hein, c'était la surprise du chef et en fin de compte qui confirme. Et cette équipe d'Aira, elle est là pour confirmer et je pense elle a sa place parmi l'élite.
1: Voilà, c'est Khidir, bon. يقول لك الكوتش ذكرني بالعمران كي بدات زاد نفس الحكايه معناتها.
3: اكيد يعني شوف حاجه صحيه انه ليزيكيب اللي عملوا الاكسيسيون يعني الموسم الفارط من ليغ 2 حاجه صحيه انه تلقاهم مثلا انه يحسن نقاط ما تلقاش من اول لي جورني تلقاهم في اسفل الترتيب كيما نشوفوا حامل انف بون حامل مسوس كل ماتش كانوا صعب شويه، لكن الساقيه بون تحس انه ليزيكيب حمزه بداوا يفهموا انه راه مش بالضروره وقت اللي نطلع نحي كيب ونحي ستاف ونجيب كيب جديده وستاف جديد نتاع اللغه هذيا ملاعبي نتاع وانتونور نتاع تنحات. يمكن العمران اسست الحكايه هذيا العقليه نتاع بوحوش انه لو نعطي انا الفرصه للمدرب مش معروف، نعطي فرصه للملاعبي مش معروف، نقولوا نحن بلغتنا نحن يبدا جيعان كوره يحب انه يعمل جمعيه ديك ترومبلا يحب يشوف مستقبله، وهذه حاجه قاعد يخدم عليها بوحوش والعمران. نفس الشيء الساقي يعني في نفس التوجه يعني تقريبا احتفظت بنفس الملاعبية نفس الستاف وثيقة اكيد حاجة ناجحة، شفنا الريزولتا يعني جد ايجابية متاع السير.
1: حاجة الاخرى ما تسومش في طيب المهيري مارغريلي تيرا متاعها سنتاتيك وحيتها كل في السنتاتيك وقت مشيت القازو واختيار طيب المهيري بون مجبر مكش مموش شوى يلقى روح ونجح فيه زوز ماتشات دو فيكتوار في طيب المهيري.
3: شوف كما قال الكوتش كي تفرج فيها في ماتش الكوب سي اون ايكيب تكنيك وراو كي تبدا عندك اون ايكيب تكنيك تحب لي سباس. طيب ميري اكبر من الملعب تاع ساقي لعبت فيه الموسم الفارت وزيد هو ترتوني الغازون تاع طيب ميري ولي سباس نتاع التيرا خلى الملاعبيه يزيدوا يعطيو افضل ما عندهم يخليو انه الكاليتي اللي عندهم تبان اكثر بتبيعه وقت اللي تبدا كواجي راه تحب تلعب على الغازون وتحب تلعب في السباس.
1: يلا ماتش لو فشتيوي مستقبل مارسا النجم الذي الساحلي مارسا تمشي بالماتش هذا 13 عندها نكتة برك في ثلاثة ماتشات متعادلة ماتش متاع خسرة زوز ماتشات مستقبل مارسا لتوال عندها 4 بوان عملت لي ريزولتا الكل الممكنة في التروا ماتش خسرت ماتش تعادلت ماتش ربحت ماتش كيفاش تشوف الافيش هذايا سورتو كيفاش تشوف ديبيوت سيزون تاع لتوال كوتش
2: ولا لتوال جو بونس دي ديبي ان تاع سيزون على في دي بروبليم اي لا فان دو لاني ديرنيير ان جو كرو اوسي ان باسكو لا ريف با à trouver de la régularité. Mm-hmm. Donc elle est en train de payer la mauvaise gestion du début de saison. Mm-hmm. La Marsa c'est pareil. Bon c'est pas l'étoile, mais je dirais les deux clubs il y a du travail à faire.
1: واضح مستير بن قردان زاد كيف كيف عنا فيش كلاسيك في بن جنات برهوم مستير سيزيام 4 بوان جايب على 2 ماتش عنده ماتش ريتار مع جورجيس بن قردان 9 3 بوان بن قردان في مواجهتها ملي بدات البطولة لعبت كان ماتش بركة الوحيد اللي ربحت فيه بيجا في بوجم على الكميتي عنده ماتش ريتار مع حمام لانف عنده ماتش ريتار مع سي اس اس دونك افيش منتظرة غدوة في بن جنات الاربعة متاع العشية اتحاد المونستيري اتحاد بن قردان.
3: بوم بالنسبه لدوز ايكيب ما نجموش نقيموا البدايه نتاعهم فيو انه مستير تنقصها مباراه وبن قردان دو ماتش لكن فيش باهيه باش نشوفوا مستير اسكو يعني باش تعمل نفس الفاز عليه كيما الموسم الفارت والموسم اللي قبله انه تعمل بريستاسيون باهيه بن قردان زاد ديما مو الموسم الفارت يمكن قاعده لاخر لحظه تلعب على المانتيا لكن نتصور انه مباراه صعيبه للطرفين مو الاثنين باش يتمسكوا بتروا بوان مستير يهمها انه باش تقعد في اعلى ترتيب بن قردان نفس الشيء مباراه على ميدانها ما تساومش فيها باش نشوفوا فيش باهيه في المباراه
1: مو لعبه في بن جنات المحل راه في المونستير في المونستير الافيش في المباراة هذه في بن جنات في المنستير ماتش يبدأ الأربعة تروزيام ماتش غدوة إن شاء الله في حمام سوسة دونك حمام سوسة ستا تونيزيان حمام سوسة كاتورزيام بنكتة برك في تروا ماتش عملت كنيول وخسرت دو ماتش التو حمام سوسة من ماركت حتى بونتو بالنسبة للماتش متاحة معناتها تعادت مع مستير جورني الأولى في حمام سوسة خسرت مع الكلوب في رادس خسرت مع المتلوي دو ماتش على الاكستيريور لعبتهم بالنسبة لستا تونيزيان سور دو ماتش خليت كان نكتة بركة وستاد تونيزيان راي قلنا اصعب بدايه موسم ديبلاسمون بلوتو تلعب مع سي اس اس في النايفر ديبلاسمون للمستير عندها ماتش ريتار مع الكلوب دونك كيفاش تشوف المباراه غدا في حمام سوسه بين حمام سوسه وستاد تونيزيان
2: فان كونت سي تان ماتش مالور او سيلوي كي فا بيردر سو ماتش لا باسكو سي يا اون كريس كي اتان اون دي دو ايكيب بون حمام سوسه سي تان برومو mais qui débute mal par rapport aux autres débutants, aux autres promus. Le Stade tunisien, ils ont intérêt à attraper quand même les points de retard pour vraiment ne pas se faire quand même dépasser. Donc c'est un match important pour Hamel Sousa chez elle, et un match important pour le Stade tunisien. Pour glaner au moins les 3 points
1: بالضبط.
2: Et coller au, quand même en haut du tableau. Mais ça va être un match difficile.
1: بالضبط. مواجهة كلاسيكية نستناو فيها أنا برشا في الناس كلها لحد في حمام الأنف. حمام الأنف الترجي. الترجي في 3 ماتشات 6 بوان. مانيش مالفين يقول لك برشا ترجي بالديبيو هذا فما ناس يقول لك عادي ديما ترجي تنجم تكون العثره نتاعها في اول الموسم معناتها السنه جاتها في اول الموسم مره اخرى دونك على ثلاثه ماتشات ترجي ربح زوز وخسر ماتش حمام الانف لحد الان مازال ما يعرفش تعمل انتصار تولى مركز هذا كيف كيف في زوز ماتشات خسرهم الزوز مازالوا ماتش روتات تاع بن قردان تاع الجوله الاولى دونك كيفاش تكون مباراه خاصه انها في حمام الانف ديما المواجهات هذوما تكون فيهم اثاره بين حمام الانف والترجي
3: بون يمكن تحكي تاريخيا حمزه
1: تاريخيا ياسر
3: بون لكن الافيش هذيا رانو حملهم مش قادر انه باش يقف قدام الترجي فيو دو ماتش لعبهم ضد سيابي يعني في حامل انف ولعب ضد الساقيه في صفاقس انا زيرو يكون حامل انف هو تو الحلقه الاضعف تو بور لو مومون نشوفوا فيها في الشامبيونا وتلقى روحك ضد فريق تراجي اللي خارج خلينا نقولوا نحن من الديفات نتاع العمران زاد من حسن حظ تراجي انه بعد الديفات تاع العمران جات وفيش مرسى في تونس وحامل انف في حامل يعتبر مش يخرج من تونس بالعكس هو باش يرجع الديفات هذيك وباش يرجع الثقه نتاع الببليك نتاعو بور انه تراجي في طريق مفتوح ضد حامل انف خاصه مع لونطام صعيبه نتاعها
1: بدايه عاديه ما استحقش تهويل ابراهيم والا لا فما تراجي تحط اللوب معناتها
3: نو نو مش بالضروره تراجي موسم الفارط واللي قبله راه ما كانش لول كان في الفاز الثانيه فاز روتور تراجي باش ياخذ البريمير بلاس لكن من الاولى نتذكر موسم قبل الفارط كان بعيد راه 7 و 6 و 6 و 5 لكن من بعد رجع عادي لي زيشيك هذوما واللي فو با هذوما راهم يصيروا اول الموسم بالنسبه لغران كلوب خير ما يصيروا اخر الموسم
1: بالضبط
3: عاديه الحكايه
1: دونك في زويتنا لحد زاد عمران متلوي عمران بدا سيزون نص نص معناتها الريزولتا كل عملتهم العمران لازم تعملهم عملتهم خساره مع الساقيه ربحت الاسبيرونس تعادلت مع الاتوال لكن انك تربح الاسبيرونس وتتعادل مع الاتوال دونك ما يجم يخليك ان جماعه العمران فرحانين بالنسبه للمتلاوي لحد الان عامل ديبار فيه دو ديفيت كلوب اتوال وفيكتوار على حمام سوسه
2: Oui, mais là, c'est une équipe, c'est difficile de jouer. Ils monopolisent bien le ballon, ils sont bien sur le terrain, ils jouent assez dur. Je dirais, oui, c'est un match quand même dur pour la Roman qui essaie de confirmer quand même sa bonne gestion du début de saison. Mm-hmm. Là, et ce match gagné contre l'Espérance, il ne faut pas qu'il reste c'est tombé du ciel.
1: Mmh.
2: Tu vois, il faut confirmer après.
1: Madame.
2: Et donc c'est un match où maintenant où, je crois elle peut faire la différence contre et gagner ce match-là.
1: Bonjour à la communauté de Béja, l'Olympique de Béja, c'est qui te dire le premier match, l'autre, presque l'autre, معناتها نقطة الأولمبي البيجي قبل الأخر فوالا دونك الأولمبي البيجي حاجته بالنقاط أول مرة باش يلعب بكيبو كاملة قدام جمهوره ضد فريق كما كنا نحكيو قبيل ساقي الدير بيجي الموسم كأحسن ما يكون
3: أكيد يعني مباراة صعيبة للأولمبي لكن أنا نرى أن الأولمبي فرصة أنه بعد النقطة في 15 أكتوبر تعتبر مهمة جدا ومش سهل أنك تجيب نقطة في بنزرت بيجا أكيد مع شوية ثقة في النفس مع النقطة هذه رانو بيجا قادر أنه يفوز على ساقية في المباراة هذه لأنه شوف ساقية كما قال الكوتش نجم تكون انتام به لكن اسكو فما كونتينيتي على طول الموسم ولا لا نجم تكون هذه فاز وتتعدى باش نراو في المباراة هذه مباراة مفتوحة على الجهتين مباراة صعيبة البيجا اللي مطالبة انها تفوز خاصة بعد إضاعة النقاط في أول في ثلاثة مباريات الأولانية بيجا مطالبة انها تجيب ثلاثة نقاط الساقية ماتش نيول باش يكون لها زادة حاجة باهية برشا انه تحصل نقطة بشوفوا مباراة مفتوحة يمكن ساقي باش يلعب اكثر بتحفظ لكن بيجا الاولمبي باش يحاول انه يطلع الفوق وانه يفوز في المباراة هذه
1: بالضبط
2: سي une rencontre où normalement on doit avoir du bon football déjà la suite de ce match à Bizerte ou comment elle a présenté un bon football en deuxième mi-temps elle a récupéré tous ses joueurs elle a trouvé des repères en deuxième mi-temps et contre Sakia là qui joue bien au football je pense on va voir une belle affiche de football aéré bien joueur collectif et peut-être il y aura je pense pas qu'il y aura beaucoup de buts
1: me fiche Benjamin Touet مرغمي مفتوح
2: فوتبول جوج دو فوتبول
1: اي مفتوحه ما فيش برجمه دونك غدوه ثلاثه ماتشات كما قلنا عبد العزيز الشتوي في المرسى المرسى ليتوال تحكيم باسم بالعيد حمام سوسه ملحم سوسه ملعب التونسي تحكيم الخالد قويدر في بن جنيت مونستير وسامه بن اسحاق يزفر مباراه اتحاد مونستيري واتحاد بن قردان بالنسبه لنهار لحد ثلاثه ماتشات زاد كيف كيف زويتن شبيبة العمره النجم المتلوي تحكيم محمود قصيعي من النصر يزفر حمام لان في الترجي الرياضي الجرجيسي وصدق السلمي يزفر اولمبي البيجي تقدم ساقيه تزدير بوجمعه في بوجمعه الكميتي زوز ماتشات باش يتاجلوا لحد جي سي بي سي اس اس في المهيري سي اس اس خارجه من كاس الكاف والنادي بنزرتي باش يكون مريح لحد هذا ولا الويكاند هذا كيف تشوف لافيش هذايا بيسور برهوم مع العلم انه السي اس اس نهار الاربعاء زاد كيف كيف عنده مباراه اخرى مؤجله قبل ما يلعب مباراه النادي بنزرتي دونك سي اس اس يكمل الافريك الويكاند هذا نهار الاربعاء ماتش روتار ونهار الاحد ماتش روتار كونتر سي ا بي
3: بشكون مباراة صعبة على سي اي بي اكيد تعرف سي اس اس من افضل الفرق في البطولة الموسم الفارط والموسم هذا زاد نفس الشيء ما فماش كونتينيتي في الاطار الفني لكن تحس في نفس الستيل دو جو في نفس يعني الجمعية تلقاها حاضرة جمعية واقفة ويمكن نتذكر الماتش الموسم الفارط سي اي بي سي اس اس كان اسوء ماتش لسي اي بي يمكن تلعب في الموسم جكروا وفات كات زيرو بون هذا اول تيست لسي اي بي تيست يعني خلينا نقولوا نحن تيست صحيح ضد سي اس اس ماتش شوك ماتش كبير ماتش ضد كاليبر باهي لهنا بشوفوا الجمعيه اسكو سي اي بي في افضل حال ولا كيما قلت ماتش صعيب برشا انك تحسن نقاط في الطيب المهيري صعيب برشا مش كان السي اي بي نحكينا بصفه عامه
1: يعني المشاركه الافريقيه ماتش بين قردان الاربعه ياثر على سي اس اس لحد ولا
3: باش ياثر لكن نشوف مش بالكيفيه الكبيره راه
1: واضح
3: حمزه مش باش يكون يعني فتال يعني بالنسبة للسي اس اس لأنه بالماتش كان صار تشكل سي اس اس وما تعدتش باش يكون ماتش هذايا عبارة
1: بن قردان وسي بي 4-1
3: اي على اساس ترجع في يعني ترجع ثقه نتاع الجماهير وكان زاد باش يكون موتيفي بالترشح وكذا راهو يعني منا ولا منا راهو باش تلقى ديما باش تلقى فما ان اوبجيكتيف يلعب على سي اس اس ماكش تلقى جمعيه منهاره حتى راهو في سور برو افكتيف فما افكتيف سي اس اس ما نتصورش انه باش يكون فما مشكل يعني
1: كوتش نفس راي ابراهيم ولا ترى حاجه اخرى
2: Oui, j'ajoute que le match en cas de défaite de non-qualification, que j'espère pas, le match de Ben Guerdin qui sera c'est un match de rachat. Si il perd les deux matchs à suivre, là le CAB c'est un match de rachat, mais qui va coûter quand même cher au club sportif sfaxien. Donc le match pour la Coupe d'Afrique, je pense c'est un match important, ils vont se donner. Après, ils viennent, s'ils gagnent, ils viennent en forme pour le match de Ben Guerdin et ils vont essayer de faire aussi un hasard. Et pourquoi pas la passe de 3, tu vois là, c'est un appétit qui va arriver. On gagne, on se qualifie en Afrique, on se qualifie contre Ben Guerdin. Il reste on le CAB, on va finir la passe de 3.
1: Ben, le CAB, oui,
2: ça,
1: c'est au CAB.
2: Non, attends, c'est une étape.
1: Allez, bien sûr.
2: Maintenant, le CAB va là-bas pour contrer tout ça.
1: Bien sûr.
2: Est-ce qu'elle a les moyens? Il faut qu'elle aille là-bas pour. Surtout qu'elle n'aura pas beaucoup de matchs, le CAB. Hein. Elle n'aura pas beaucoup de matchs. C'est-à-dire, elle est en faillite physique par rapport. À cette équipe qui
1: علاش اللاعب انا تروى ماتش نتاعي وباش نعمل ماتش اميكال الجمعه هذه وقت اللي تلعب الفريق انا باش نعمل ماتش اميكال
2: سيت اميكال مو جوري ايمي كي فاس ان ماتش دو 3 فوا 30 مينوت دو دوما او اجوردي كونتر بن سليمان
1: بون
2: جيري ان بتي بو ان 3 فوا 30 مينوت tout le potentiel qui est à la disposition du staff 3 fois 30 et après on va gérer ça après toute la semaine pour aller au moins près à Sfax mais là Sfax Sfax va jouer un match important de qualification parce qu'elle perd 1-0 elle va si elle gagne
1: je te dis le zoué on va dire
2: et après
1: Malheureusement, elle va jouer à Ben Garden.
2: Si elle arrive à battre Ben Garden, même un match nul avec une qualification, je pense qu'ils ne vont pas faire laisser le match de CAB passer.
1: Voilà.
2: Donc c'est important pour Sfax et pour le CAB. Le CAB, il faut qu'elle aille là-bas, ne pas perdre parce que. Je pense fera mal.
1: واضح دونك نذكر ان هذا حد الجاي في صفاقس في طيب المهيري نادي بنزرتي ضد السي اس اس ونذكر انه السي اس اس هلا حد عنده ماتش الكاس كونفدراليه ضد شوتينغ ستار ماتش 6 انتراشيه في طيب المهيري نهار الاربعاء يمشي لبنقردين مواجهه اتحاد بنقردين ونهار لحد يستقبل النادي الرياضي البنزرتي في شخره منتظره لحد الجاي هي الكلوب جرجيس في رادس بسرعه ابراهيم قبل الفصل
3: أكيد يعني فيش باهية نذكروا ديما لماتش هذوما خاصة في الليزانية الأخرانين الكلوب جرجيس ديما تلقى مشكل النادي الإفريقي مع ترجي الرياضي الجرجيسي
1: مع العلم أنه الكلوب نهار الخميس تلعب ماتشوها ضد ستاد في النيفر ونهار لحد تجيب جرجيس في رادس بالنسبة لترجي الرياضي الجرجيسي يروح من السينيغال يلعب مستير نهار الخميس ويطلع الرادس في يلعب الكلوب أفريكا
3: يعني يشوف الدوز ايكيب باش تتكلم سو لو بلون فيزيك يعني بريسك يعني نفس الريتم نفس نمبر دو ماتش في الاسبوع في الجمعه هذه رغم اني تكون فتال اكثر نادي الافريقي الكلوب عندها ماتش صعيب برشا في مالي
1: جوليبا.
3: بعد زيدا نفس الشيء في النيفر باش يكون ماتش زيدا صعيب برشا ضد الملعب التونسي يعني الاسبوع هذه نادي الافريقي يا باش يخرج منه وهو في التوب
1: حتى جرجيس راه
3: بون
1: ديبلاسمون للسينيغال صعيب بالنسبه ليه مش يقعدش مقدسه مش مالفه بالافريك برش عندها برش تم مره ولا اثنين مشارك تروح تمشي المستير وبعد تطلع الرادس معناتها حتى
3: شوف الريزولتا هي ريزولتا في الالي جرجيس خير من النادي الافريقي هذه الاولى وجرجيس كي تمشي تلعب ضد مستير في مستير وتلعب ضد النادي الافريقي في تونس كم مش مطالبه باش تعمل 6 بوين بار كونت النادي الافريقي
1: فهمتي قدام ديما الريزولتا
3: يعني انت مطالب انك تجيب ريزولتا فهمت
1: دونك شكون صايبه معناتها بالنسبه للزوز فرق هلا حد جاي نذكروا في رات النادي الافريقي الترجي الجرجيسي وفي طيب الميري في سباق السي اس اس سي بي 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا مازلنا مكملين معكم في حديثنا سبور مرحبا بالجميع شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
4: في روضة ميني كيدز، مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير، ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة
5: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع ميني كيدز مش كالروضة ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل ميني كيدز موجودة في حي عين مريم، نهج عمر المختار تجمع تكلمونا على 54-237-666 ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل
6: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده انت من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفل دي سي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع انت الجارانتي عامين كاملين بالسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
7: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتتهن بزرتا كوزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
8: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في اللي زيكرون أغلى كومبليمان أليمنتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00-00.
0: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافيغ اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافيغ فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتوياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
0: إكسيون من المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: باش تقبل راه. لكن هنا الكنزاري لازم يخمم انه فما لاتاك رابيد فما الكونتر اتاك اكيد باش يخلوك لي سباس التالي. نحن شفناها ليكيب جات لتونس وبرشا يعني فما برشا حاجات في اللي ماتش صارت نادي الافريقي كان ينجم انه يخرج فايز 2-0 3-0 في الماتش هذاك كان متحفظ اكثر من لازم ماهر كنزاري في المباراه. بون يمكن من الاول نكون احنا على الورق كان فما خوف من جوليبا في جوليبا بلو اكسبيريمونتي من نادي الافريقي في الشامبيونز ليغ في الاعوام الفارته. لكن على 10 دقائق الاولانيه اكتشفنا من فريق جوليبا موش الكاليبر الكبير ولا اللي يخلي النادي الافريقي انه يلعب بلوك مويا ولا ينتظر الخصم ولا ما يطلعش عليه الفوق. صار لي صار انا زيرو حتى لي شانجمون مثلا صاروا دي شانجمون كان ينجم يتلافيهم. لاتاكون الوحيد اللي عنده خرجوا في 75 مينوت قعد يلعب باش اتاكون. كانت المباراة لالي كانت نجم تمشي خير من هكا. الروتور شفنا جوليبا عندها دي دومي سولو بوان ديفيديوال باهين وفاز داتاك زادا فما الكولوار الجكروا الكولوار يمين زاد من لي بوين فور نتاع ليكيب. لكن في الـ في الـ في ليني ديفونسيف يعني ايكيب مويان ويكون حتى اقل من المتوسط يعني قادر نادي الافريقي وقت اللي باش تخلي له السباس قادر انه يسجل في مالي وهذا مهم برشا. اذا نادي الافريقي قدر انه يسجل اكيد باش يصعب المباراه على جولي بالي لازم يسجل 3 اهداف. ان شاء الله يعرف كيفاش يتصرف المباراة. تعرف انت المباراة فيها متغيرات برشا ساعات تكون دومينون ساعات تكون لي لي بوين فور ولا نقول الاوقات طيبة باش تعدى بها في المباراة ان شاء الله يجسم فيها اهداف ويقلل من الاخطاء لانه يعني في المباراة الذهاب كانت برشا فما اخطاء على مستوى الدفاع بالنسبة للنادي الافريقي وحتى على مستوى وسط الميدان لازم اللاعبين يكتسبوا اكثر ثقة. راه هذا الكل نقولوا نحن معذورين للاعبين في النادي الافريقي عنده سنوات ما شاركش في ريشيونس افريكان
1: فما سباقية تاريخية معناتها ولا فما الهيستوريك ديما يهم معناتها برهوم ما نعرفش اسكو نجموا نعملوا عليه نقراوه برشا ولا ما نقراوهش. ان توكا لو كلوب تخرج جوليبا في الكاف وجوليبا تخرج الكلوب في الشامبيونز ليغ هذا تاريخيا معناتها دونك في الكاف 2008 و 2012 الكلوب تترشح في الشامبيونز ليغ 2009 جوليبا تترشح عنده اهميه ولا ما يعني شيء؟
0: لا ما يعني شيء لانه شوف فما حاجه اخرى زاده فما حاجه النادي الافريقي افونتاجي فيها انه النادي الافريقي شامبيون ابديت وخذ الريتم تاع لي ماتش بار كونتر جوليبا الدوري المالي مازال ما بداش اخر ماتش لعبوا في جوان وشفنا حتى الفريق لما جاء لتونس
1: ما عندوش ريتم
0: 2 ولا 3 في البنك يعني فما مشاكل فهمت وهذا يخلي فرصة النادي الافريقي انه قادر انه خاصة انه اكتشف الفريق في المباراة الاولى وهذا مهم برشا يعني فهم شو لي بوان فور لي بوان فيبل نتاعو وهذا كله باش يركز عليه. بالنسبة للتوارخ فما حقيقة متاع جورجي متاع الوقت الحالي
1: بالضبط في كاس الكاف وبالتوفيق النادي الافريقي بطبيعة في الشامبيونز ليغ في كاس الكاف كوتش جورجي تمشي للسينيغال وهي رابحة ديجا 3-1 دونك عندها لافونتاج بوتيتر متاع 3-1 مهم مش مهم ما نعرفش سورتو كو الفريق السينيغالي هو اللي مركز الاول في تونس ومن بعد قبل 3 بونت وشفنا حتى في الماتش ترى جورجي كان دوميني ينجم سكور كون يوفى اكثر من 3-1 ما نعرفش كيف شكون تاو ماتش في السنغال.
2: وي il faut pas regretter les occasions ratées à Gergis parce que si l'équipe sénégalaise arrive à marquer 1 et 2 ça va faire 2-0 et après ça peut tourner mal pour ça ils vont regretter tout ça là. Donc avec 2 buts d'avance je pense Gergis va continuer quand même à attaquer et assurer en même temps
1: نسكر بلغتنا التونسية نسكر ونطيح اللوطة وإلا نخمم باش المركز هذا في السنغال.
2: Non, c'est il faut être intelligent hein, c'est pas c'est un repli défensif qui quand on monte au niveau offensif, on va le faire très vite. Mais quand on va dans le repli défensif, on peut le faire un premier barrage à 30 mètres comme on voit en Europe. C'est pas la peine de rester de reculer derrière la ligne médiane et jouer pour que ces deux buts d'avance reste tout le match, parce que c'est assez pour gagner un match, la qualification. Donc ce qu'il faut, il faut être intelligent au niveau de gérer le match, offensif et surtout défensif, mais comment le faire défensivement.
1: عندهم يقول في روح ترجيل ضد المنافس هذا برهو معناتها ماهوش بالضروره نمشي نسكر غادي باش نستحفظ قادر الماركي الديامبرز هذايا في بلادها معناتها
0: بون. احنا على حسب المباراه الذهاب شفنا انه الترجي الجرجيس كان افضل من الادفيرسير نتاعو. حاجه اخرى الهدف اللي قبله ترجي الجرجيس كان في صالح ترجي الجرجيس لانه زاد ترجي الجرجيس نفس الشيء يعني دخوله للمباراه ودخوله
1: في خوف
0: مسابقه فم برشا تحفظ
1: علاش هذاك علاش هذاك اللي هو السؤال علاش معناتها
0: لانه شوف
1: فرق التونسي علاش ديما تحط فما حاجز معناتها
0: كفريق
1: حتى كان غايب
0: بون من الاول يمكن لانه ما يعرفش الادفيرسير هذه اول حاجه. ثاني حاجه بعده على المسابقات الافريقيه العقليه زاده نتاع الملاعب التونسي
1: ماهيش الاهلي ماهيش سان داونز
0: اكيد لكن ديما شوف تلعب بملاعبيه ما عندهمش الاكسبيريونس نتاع الافريقي قاعد يكتشف يعني لازمو خلينا نقولوا على الاقل ربع ساعه في الماتش باش يكتشف الفريق الخصم ويفهم حتى ستاف فهمت. لكن الجوتو اللي قبله خلى ترجي الجرجيس يخرج ويلعب بدون حسابات
1: لكن كذب ليش مش كما 3-1
0: اكيد لكن شوف حمزه حط في بالك يمكن الجرجيس كان ما قبلتش كانت نجم تقعد تلعب بنفس
1: ومتمركيش
0: يعني بون تمركي لكن ما تمركيش الهدف وخلينا نقولوا بلغتنا نحن ما تستيش الادفيرسير ساعات لازم تحطه في التيست الادفيرسير باش تعرف شنو هي القيمه نتاعو. شفنا القيمه نتاع الادفيرسير اقل برشا من ترجي الجرجيس. الهدف اللي تحسب دوبل حمزه الاكستيريور ديما خلى المسابقات الإفريقية ديما فما قيمة يعني ديما ما تنجمش
1: كيف فما حسابات وتتخايب
0: روف يلعب في بلاده كيف يلعب البار
1: محلة
0: يعني دوزان حتى يخسرش في بلاده دوزان يمشي يربح دوزان يعني ينجم يرجع لكن صحيح. في إفريقيا حسابات تحسبها البيوت هذوكم يتحسبوا لك غاليين برشا فهمت. على ذيك ديما يقعدوا يحسبوا ما ينجمش كما قال كوتش يمشي يلعب مثلا يمشي يحل اللعب غاديك لكن ديما يقعد انه يحاول يخلي لك الليكار نتاع لي بيوت
1: تو كان شاء الله نفيق على رواحنا ونخلطوا على العالم ونحيوا الحاجات هذوما اللي قاعده تفز برشا في الكوره على خاطر في الافريق مازال نحتسبوا في قاعده الهدف من خارج الميدان فانه تخلي الناس كل كيما هكا في الحسابات جرجيس 3-1 زعما تسكر باش تقبل الجوز بونت ولا تلعب الكوره للكوره لوك المفروض العب الكوره للكوره معناتها المنافس اذا كان عندك ثلاثه لهنا كل ثلاثه لبرا مع اي جم معناتها كل شيء ممكن في الكرة مش نسكر ونقعد خايف ونستحفظ الكلوب كيف زعما نسكر ونستحفظ ولا نتاكيك غادي ولا شنو نعمل لك بالضبط معناتها
2: ام ماتش دو فوتبول اني لو روتور لالي اون سي اون لو غان او سي اون لو بير او سان لو روتور سي اون فا لو جيري اوترومون
1: بالضبط
2: مي pas de rester derrière parce que tu restes derrière c'est foutu pour toi.
1: Donc Champions League غدوة الخمسة في مالي جوليبا نادي الافريقي والكاف غدوة الستة في السنغال ديامبرز مع جرجيس ترجي جرجيس. بار كونتر هلا حد فريق تونسي الوحيد اللي عنده حتى حسابات لا يربح لا يخسر بصيف عليه باش يربح هو نادي صفاقسي لانه منهزم في الاذاب واحد بلاش خسر ضد شوتينج ستار واحد بلاش ماتش الستة في الطيب الميري في صفاقسي
2: ودمعت كوتش هي سيربريز بوركوا تو دي
1: لا ما عندوش حسابات لازم نربح ما عندي حتى حل نتعادل نروح نخسر نروح
2: ايزون لا كاباسيتي باسكو
1: ما عنده حتى حساب
2: باسكو لونسامبل صفاقسيان الى ان بون انسامبل
1: بالضبط
2: كي جو او فوتبول بيان يا باترون كي ديريج ليكيب
1: اما لازم يربح اكثر من بونتو 2-0
2: بوركوا با بوركوا با لا سيربريز دون فوتبول الي توجور بريزونت. Donc c'est ça qu'il faut. Il va là-bas pour créer la surprise.
1: بالضبط. Par contre, CSS لازم يرد باله وما يقبلش برهم. هذه هي الحاجة المهمة. إنه لازم يماركي أقل حاجة زوز لكن يرد باله باش ما يقبلش.
0: لازم يماركي وما يقبلش. هذيك الحسابات يعني باش يدخل فيها لأنه لا قدر الله الفريق الخصم ماركا لازم يماركي ثلاثة بونت
1: يصعب
0: باش يتعدى.
1: بالضبط.
0: وما عادش نجم يمشي حتى البلانتيات. لكن كما قال الكوتش إيكيب بون محترمة إيكيب الأدفيرسير نتاع CSS وشفنا المباراة يعني فريق محترم ومحترم جدا.
1: نيجيريين ديما
0: يعني كورجية وفريق منظم ويلعب مليح. لكن زاد سي اس اس اون بون ايكيب خاصه على ميدانها, وكما قال الكوتش عندها دي جوار اكسبيرمونتي كيما علي معلول كيما مثلوثي, يعني اكيد باش يعطيو لو بلوس نتاعهم. وانا نتصور انه سي اس اس باش يتعدى للفاز هذيا وانه قادر انه يفوز 2-3-0 في طيب مهيري, لانه فريق يعني يعرف يلعب كوره ويعرف يصنع الفرص ويعرف يجسم زين.
2: Ils ont tout gagné, a tout gagné là-bas.
1: بالضبط, ما عندهم ما يخسروا. نحكي شوية منافسين الفرق تونس المنتظرة, معناتها نبداو بمنافسة الترجي السويحلي واحد بلاش ضد فريق تنزانيا, ربح واحد بلاش في ليبيا, مش يطلع تاول تنزانيا بيان سور الماتش الروتور معناتها.
0: أكيد يعني أنا زيرو نتيجة غير مؤتمنة, رغم أنه الناس الكل مشيت أنه لافيش الجاية باش تكون سويحلي ترجي, لكن على الريزولتا الأولانية كل شيء ممكن. ورانو زاد سويحلي 50-50 ينجم ما يتعداش زاد سويحلي ويكون الادفيرسير نتاعو وهو منافس الترجي في الدور القادم.
1: سيون زمالك ربحت بيراميدز, ربحت ماتشوها الاول, دونك عندنا شو اسمها هي قول معايا مازيمبي انتصار على ميديما كان في اخر اللحظات,
0: ربح برا
1: في اخر لحظات 87 دقيقه لعب, ربح في غانا, الرتور باش يكون في الكونغو, كل شيء ممكن معناتها, مازلنا في كل شيء ممكن.
0: بون مازيمبي بعد ما ربح على الاكستيريور يعني قادر ويلعب في بلاده, في بيليا ما يلعبش في بلاده,
1: مش في بلاده
0: في عندهم ليبولا بارامون يلعب البرة, لكن نشوفه انا في طريق مفتوح مازيمبي, يعني ما يقعدش في التور هذايا, يعني من الفرق اللي عندهم ولات عندهم تقاليد في افريقيا, يعني مازيمبي اكيد باش تعدى التور هذايا. ان شاء الله نشوفوا فيش نادي الافريقي مازيمبي في الدور القادم.
1: ان شاء الله بالتوفيق للممثل كرة القدم التونسية في الشامبيونز ليغ نادي الافريقي, بالتوفيق للممثل كرة القدم التونسية سي اس اس وجورجيس في كاس الكونفدرالية. دونك غدوة زوز يلعبوا الكلوب في الشامبيونز ليغ الخامسة وجورجيس في الكاف الستة, ونهار لحد سي اس اس في الكاف الستة نتاع العشية في مواجهة شوتينغ ستار النيجيري. دونك نكملوا مسابقة الافريقية ذي, نلعب روتار نهار الاربعاء والخميس, روتار نهار الاحد, وبعد ندخلوا في الجورني فيفا اللي يبداو 21 سبتمبر, نفسه المجال المنتخبات بصفة عامة. جورني فيفا باش تبدا 21 سبتمبر تتواصل حتى نهار 6 اكتوبر, البطولة ما ترجع كان نهار 10 اكتوبر بالجولة الخامسة للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم, لكن في الاثنين نلعبوا 3 جورنيات تاع الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي مازالت لحد الان المشهد ضبابي بالنسبة لهم. لحظات مع الفصل مع الموسيقى, مازلنا متواصلين معكم في حديثنا سبور, مرحبا بالجميع.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزورهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صند الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، ألف ليل 28 28 280.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ليكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في باب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حتى اقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس vos offres des BTP et des BTS en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur, formalité douanière. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفيش تستنى، اجا بحذنا في 22 نهر ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 والا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: كل والدي يحب يشوف صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس
9: أبحاث حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفؤ وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الملوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق، خدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.

انزلك شفتيني وعرفتيني واتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت وقلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر ان في بالي ولا في خيالي،

0: بعد ما لنسينا البطولة، بعد ما بتينا البطولات في تقريبا مختلف الدول بتبيع في القارة الإفريقية الأغلبية، قلت بيان سور دونك شسحوا المجال تاع التوقفات الدولية حتى في الأوروب زاد كيف كيف. دونك توقفات دولية كلاسيكية متعودين بها تروا تون عندنا بيان سور كالعادة، موصين معكم في حديثنا سبور باش نحكي على التوقف الدولي المنتظر للمنتخب الوطني التونسي في تصفيات كأس كأس إفريقيا. كوتش محجوب العبيدي بيان سور إبراهيم السحباني. دونك توقفات اللي متعودين يوم سبتمبر اكتوبر نوفمبر وبعد نرجع في مارس ان شاء الله، هذو هما باش يكونوا خاصين بتصفيات كاس امم افريقيا القاره الافريقيه الكان اللي باش يكون الصيف الجاي جوان جويليا في ثلاثه دول تنزانيا اوغندا وكينيا. دونك بالزهر واحده منهم جات معنا في البول اللي هي منتخب اوغندا. في البول شحالنا عندنا؟ ليبيا تونس بوتسوانا اوغندا. اوغندا باش ترشح دوفيز، دونك ثلاثه منتخبات اخرى تلعب على بلاصه، ليبيا تونس بوتسوانا تلعب على بلاصه من اجل التاهل. عندنا زوج ماتشات، ماتش ضد اوغندا نهار 24 في رادس، وماتش ضد بوتسوانا نهار 28 في جابورون في العاصمه البوتسوانيه. الجامعه التونسيه كره قدم منذ قليل تهبط بالاخ، تخرجنا تفهمنا مع الجامعه البوتسوانيه انه باش نلعبوا لاري في تونس والرتور في بوتسوانا. دونك دو ماتش عندنا ادوميسيل، كوتش ظهر لي نجموا نبداو بهم كاحسن ما يكون الكاليفيكاسيون. اوغندا لو 24 وبوتسوانا لو 28، لي دو ماتش يكونوا في رادس.
1: Oui, c'est déjà une bonne nouvelle pour les supporters de l'équipe nationale. S'il y en a, hein. J'espère que le stade sera plein pour les deux matchs. Deux matchs importants.
0: Plein, je ne sais pas. Femme a dit que je suis un joueur qui aime le match de mon club. Oui. Plein,
1: il va faire beau. L'entrée va être gratuite, je pense.
0: Le
1: transport, de Tunis vers le stade.
0: Ça
1: permettre au stade d'être plein, pourquoi pas pour une fois.
0: Bon.
1: On finit avec l'équipe. Alors, moi, les deux matchs, ce sont des matchs quand même assez difficiles pour l'équipe nationale.
0: Assez difficiles.
1: Très difficile.
0: Quoi,
1: l'Ouganda, moi je regarde les statistiques de l'Ouganda. Mm-hmm. Elle marque beaucoup de buts, il y en encaisse très peu.
0: Mm-hmm.
1: Et on l'a vu à la Coupe d'Afrique au Maroc, je crois.
0: Mm-hmm.
1: On l'a vu la prestation de l'Ouganda. La prestation du Botswana, c'est pareil. Je pense que
0: un avantage, Raoul.
1: Là, ils avancent dans le football. Il évolue, alors que nous, c'est le contraire. Donc ils viennent en position de force contre nous.
0: On a l'avantage de la Coupe d'Afrique, on a gagné 3, alors.
1: Oui, mais
0: match l'ouvre dans le quart, on a gagné 3.
1: Écoute, il y a 6 mois ou il y a un an de ça, mais je te dis que c'est que là ces pays leur football évolue. Moi je regarde les statistiques, c'est
0: حسنت ماتش كما قبل تربحهم 7-6 بالمرتاح.
1: بوتسوانا غاني كونتر لو كوم سابيل لو كاب فير. لا لوغندا او نيجير 3-0. Elle fait des résultats importants, donc il faut la prendre au sérieux et pour pouvoir aussi se qualifier facilement et avoir une place quand même
0: Coupe d'Afrique.
1: D'honneur en Coupe d'Afrique.
0: برغم كيف ان بوان باش نركزوا فيها في ماتش اوغندا هو انها ما يعنيهاش الكاليفيكاسيون، ما يعنيهاش الكلاسمون بصفه عام. منتخب جايك متاهل كمنتخب مستضيف، معناتها هذا بوتيتر اللي نجموا نركزوا فيه يخليها مرتاحه بارابول بقيه المنتخبات تونس وليبيا وبوتسوانا، والا ما يبدل حتى شيء بالنسبه لك.
2: اكيد يعني شوف دوز ايكيب، ايكيب تلعب على الترشح وايكيب ديجا مترشحه ومترشحه يعني هي تستضيف
0: بالضبط.
2: يعني ايكيب تحضر ديجا للنهائيات يعني يعني
0: ديجا ما فهمتش علاش لعب فيهم الكاف.
2: بون كنت لعبوا مع سيسي عم
0: اي ما فهمتش علاش
2: اكثر نومبر دو ماتش مثلا تحضيرا للكوب دافريك اكيد. لكن زاد هذايا راهو هذه نقطه مهمه برشا، راهو انه تلعب ضد فريق سون بريسيون ما عنده حتى ضغط، بالعكس جاي يحضر في الكوب دافريك نتاعو، وهنا ينجم يكون الديكليك ونجم هنا يعمل لك العنصر المفاجاه انه يلعبوا بلاش ستريس وينجم يفاجئك في ميدانك، رغم انه نحن خنقول اون برينسيب ما نحكيوش على تونس تكون موجوده ولا في الكوب دافريك، يعني حتى الكاليبر الموجود تحكي على ليبيا وتحكي على احتراماتنا وبوتسوانا صراحه، يعني اون برينسيب احنا يعني مسو كاليفي، يعني هذا العادي فهمت، الا اذا فما دي سيربريز بتبيع باش نشوفوا نحن وجه الفريق الوطني بعد الكوب دي موند وبعد المسخره نتاع الكوب دي موند اللي صارت مع ستاف جديد مع معين، نحب نشوفوا فريقنا يرجع لك الهيبه نتاعو، نحن اون برينسيب نترشحوا دوفيس للكوب دافريك وهذا مهم ومهم برشا، يعني مانيش نتكلموا على كانت تتكلم على اوغندا وبوتسوانا وليبيا، من بعد في النهائيات كيف باش تتكلم على نيجيريا ومصر والمروك، اكيد يعني تونس العادي ما نظنش انه في الـ في الـ في الاهداف انه نحن نحاول نترشحوا، لكن اكيد نكونوا موجودين في النهائيات ونوصلوا في دور متقدم، رغم كما قال الكوتش انه ليزيكيب ناسيونو تو في افريقيا قاعدين يتطوروا ويتطوروا، والتطور نتاعهم صراحه قاعد حتى انه احنا ما عادش فاهمين، نشوف انت كابفير مثلا شنو هي البريستاسيون اللي عملها وشنو هي الريزولتا اللي عملها، يعني بالحق تطور مهول وتطور كبير في كل شيء، راه مش كان فنيا، يعني الناس تتفرج في كابفير في بالهم ضربه حظ، نو راه كي تشوف على ارض الواقع تشوف الانفراستركتور وتشوف السياسه نتاع الكره نتاعهم وتشوف البلانيفيكاسيون وكل شيء، الناس قاعده تخدم على روحها باش وصلت لك النيفو هذاك.
1: Moi j'ajoute sur le Botswana, le Botswana va venir en Tunisie, c'est pas pour faire du tourisme, ils vont jouer un match important parce que bon, elle est qualifiée, mais ils sont en train de préparer cette Coupe d'Afrique qui est chez eux et c'est important.
3: L'Ouganda.
1: Donc c'est un match important, ils vont pas faire un cadeau à la Tunisie et surtout quand ils viennent comme ça pour donc ils sont plus supervisés sur la façon dont ils vont jouer. C'est un match officiel de Coupe d'Afrique.
3: منتخب التونسي القائمة كالعادة برهوم المرة هذه باش نشوفوا معين شعبي كيف باش يتصرف في القائمة نتاعو مع ستافو بالطبيعة والولاد الكل سيف الله مولاد المالكي، انه اليوم ناس تحدثت على انه منعيته كان اللي يلعب، منعيته كان كومبيتيتيف، وانت تعرف اليوم مشكل تونس الكل الخارج تونس هي الكومبيتيسيون، هي يلعب ولا ما يلعبوش، هي وين قاعدين يلعبوا، هذه كلها أسئلة تطرح اليوم كيفاش تكون قائمة معين الشعباني خاصة بعد فضيحة كأس العالم كما كما كما رات الناس الكل، وحتى المشاركة في الكوب دافريك وحتى المشاركة في كأس العربية ليست كالعادة اللي الناس كل تستنى فيها، اسكو باش نقعدوا في الميم جوار باش نبدلوا شوية، نبدلوا برشا، اسكو عندنا بوتنسيال باش نبدلوا برشا، هذا كل أسئلة تطرح.
2: فما شو أنا نتصورها، فما تغييرات كبيرة باش تصير في الليست، فما أسامي حتى في الشامبيونة نتاعنا باش يكون موجودين، لأنه يعني شوف أول غلطة صارت في السيليكسيون الأخرانية بتاع صبري لموشي، أنه أنا لجوار لوكو أنا بالنسبة لي أنا ما يعينونيش ولا ما نعيت لهمش، فهمت يعني كان تذكر أول كريتير حطوا صبري لموشي اللي كونوا اللي يلعبوا في الشامبيونات تونيزيان بالنسبة لي أنا راني ما نعيت لهش، نعيت كان اللي يلعبوا في أوروبا، وهذه أول خطأ صار، لأنه يعني تلقى ملاعب يلعب في البطولة التونسية نجم يعطيك البلوس أكثر من ملاعب يلعب في الخليج ولا يلعب في أوروبا. معين أكيد عنده فلسفة أخرى، عنده نظرية أخرى، عنده ستيل دو جو آخر، عنده تفكير آخر، معين مش بعيد على الإكيب ناسيونال وعلى جو الإكيب ناسيونال، ويعرف رو المنتخب التونسي نجح برشا ملاعبية كانوا يلعبوا يعني يلعبوا في تونس ولا في الترجي ولا في النادي الافريقي ولا في اي كلوب موجود. شفت البارح زاد بوبليكاسيون ما عادش صحيحه ولا نتاع راني خديره، قال انا ما عادش تعيطوا ليكيب ناسيونال، عاش كان شفتها حمزه
3: ولي زين مش مؤكد
2: بون، انا اللي قلت لك فما ملاعبيه ما نحبش نعمل تسميه
3: كل غير ما تقول بالذات، واحنا ما
2: اللي يدينا مع التيم، فما يعني نحن ليكيب ناسيونال هو هو هو نقول انا ثمره مجهود نتاع ملاعب اجتهد وعمل دي ريزولتا وقدم للكره سواء في تونس ولا خارج تونس باش يجي مثل المنتخب التونسي، لكن ماهوش ان كادو يتعطى للملاعبيه تاع فاند كارير ولا ان كادو باش ملاعب يمشي يشوف جمعيه اخرى. ونظن معين يكون من اول نقاط اللي حطهم اللي حتى واحد ما يدخلي في الليستة متاعي، حتى واحد ما يسمي لي ملاعبي، اكيد يعني باش يكون هو مركز على، لانه اول خطوة للنجاح هي الليست هذه اللي باش تتحط، لانه الليست هذه نتاع تصفيات ونتاع كوب دافريك ونتاع بعض تصفيات كاس العالم، يعني الليست نتاع مستقبل خلينا نقولوا، لانه باش يصير فيها ان شونجمون توتال.
3: نتفائل معناتها
2: كيفاش؟
3: نتفائل معناتها
2: اكيد نحس ان المعلم باش يعطي كل واحد حقه، رابو مش يكون 100% حقاني، لكن اكيد باش يحاول يلوج على الانتيريم تاع ليكيب ناسيونال.
3: فوالا مهمه برشا المره هذه الليست كوتش، لانه جاي بعد ديسيبسيون ومع ستافيش جديد، وستاف يقول انا بالنسبه لي نعطي الاولويه للي يلعب، هذا اللي يقولوه التوانسه الكل، يقول لك جيب لنا اللي يلعب.
1: هي لا ريزون باسكو تو جو با تي اون ديفيسيت فيزيك، دونك سي با لا بين comme ils font la plupart des entraîneurs, hein. Mais pour remplacer tous les, ces joueurs qui étaient là en Coupe du Monde, quand même, il y en a 23 ou 25, ça fait du monde.
3: Allez, c'est trop cool, je suis
1: au Niger. Non. Il y en a beaucoup certes, qui ne jouent pas, comme tu as dit, qui ont changé de club et qui ne jouent pas. Il y en a qui font le bon en ce moment, je joue pas, il y a le temps de jeu, parce que là c'est une équipe nationale. Hein. Par contre, récupérer quelques joueurs du championnat national, là ils vont avoir 4-5e journée, pourquoi pas, et faire un essai, c'est une Coupe d'Afrique, hein, on peut faire un essai. Et après, au fur du temps, plus les championnats montent quand même en vitesse, plus là, on va essayer de récupérer beaucoup de joueurs, parce que en France, il n'y en a pas beaucoup de joueurs qui jouent. Il n'y en a pas beaucoup.
3: C'est le cool, hein.
1: Quand on regarde le championnat, le championnat belge ou le championnat allemand ou le championnat, combien on va récupérer de joueurs? Combien on va récupérer? Donc, il y a une amalgame à faire entre l'extérieur et l'intérieur, hein, pour trouver, pour essayer de faire. Mais je pense, il a bien sûr son idée, et c'est ce qu'il a dit. Moi, j'ai bien apprécié quand il a dit, moi, c'est le patron.
3: Stop. Quand je vous bats,
1: on va voir là, il y a des matchs, on va voir quelle équipe.
3: Quand on a côté l'âme, on est à l'Ibrahim, Ibrahim, فانه مثلا الزوز اللي توصلنا فيهم خير في اللي داتاك نتاع المنتخب زوز باستثناء حنبالي صارت له مشكله مثلا توا مدي داتاك مثلا نتاع المنتخب ليس التونكتي وليس سعد وليس العاشوري معناتها ليس العاشوري ميكورش تو في كوبنهاغن اللي كان واحد من اللي ستار تاع ليكيب وليس سعد مشى لنجفيل في امريكا معناتها يعني من اللي شوى الكل السيد كان في البوندسليغا من اللي شوى الكل يمشي لنجفيل في امريكا معناتها ما فهمنا شيء معناتها بالحق ما فهمنا شيء شنو اللي صاير اليوم مع جوريت التونسة خليل العياري برشا كلام على باريس سان جيرمان في الاخريقه روحوا في دانكيرك في دي دو يشبهش ما بعدش برشا على الديبار اللي عملوا حنبع معناتها بالضبط شو اسمه الاخر اسماعيل الغربي كان في اوكسبورغ او موا في البوندسليغا في المانيا يمشي لك الليغانيس في الدوري الدرجه الثانيه الاسبانيه ما تفهمش شنو صاير مع جوريت التونسة معناتها
2: بون هذاك هو الكاليتيرا والموجود توا على السوخه نقولوا نحن
3: ماهمش في تونس هم فورمين برا معناتها
2: اي
3: صحيح خلي العياري هم فورمين برا
2: ما عندك جينيراسيون توا اللي طالعه توا التوانسه الموجوده توا حاليا ماهمش في التوب ماهمش في النيفو نتاع المناركه ماهمش في النيفو نتاع ليزالجيريا هذه حقيقه يعني لازم تتقال تشوف يعني الكم الهائل نتاع الملاعبيه لماروكا مثلا سواء كما وكيفا اثنين يعني كاليتي ونومبر تونس ما عندكش تونس توا ما عليك كان انت تخدم على روحك توا على المستوى البطوله نتاعك انت لهنا لانه ما عندكش قام كبيره في اوروبا ورغم ذلك شوف حمزه راهو نحن حتى تاريخيا راهو ما كانش تونس عندها ان ستار مثلا عامل يلعب في السيتي ولا يلعب كيما محمد صلاح ولا كيما مرموش ولا فهمت بون نحن ديما عندنا جوارات متوسطين يلعبوا في البطوله التونسيه لكن قاعدين في ليكيب ناسيونال يعملوا روندمون عندك بن علي مثلا نتاع سي اس اس اللي كان في سي اس اس حمزه علاش ليه ما يكونش موجود الزعلوني علاش ما يكونش موجود فما دينو يلعبوا تو ينشطوا في البطوله التونسيه قادرين انهم يعطيوا البلوس خاصه نعاود نرجع لك لغه انه ملاعب جيعان ويحب يعمل كارير.
0: فما مطالب اليوم عاود توجي كشريدة وجدي قاعدي يقدم في هذا طيب يا فاليري موش مقنع برشا في المنتخب برشا ناس يقول لك علاش موش وجدي كشريدة موجودين
1: يعني. avec la liste du sélectionneur il va y avoir une surprise avec les locaux. Parce que les locaux, il y a quand même des journées qui sont faites et qui seront faites. Il y a un bon championnat, je dirais, avec quelques équipes où il peut récupérer des joueurs.
0: Oui, pourquoi donc, cette année, quand même, Maïn El-Chabani, vous avez fait le Montachab en Zakro, 24 septembre, le Montachab Ouganda Firades, ou 28 septembre, le Montachab Botswana Zeda Firades, Zouz Machet Firades, Fihenna Ma Botswana, Pchnek Boulali, Anna Retour Antom. La Hadat Maadin Salet El-Asr, nous allons tous y m'a confier des
4: nespoirs. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مش أكسجين، جيبوا لي الآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي
2: ريح نجب تنفس أكسجين ونرجع. ريح نجب تنفس أكسجين ونرجع.
3: حديث سبورت للمتابعة والنقاش. حديث سبورت على أكسجين FM الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال. حديث سبورت مع حمزة الطيشي.
4: شكرا لكم حديث سبور معنا في البلاتو كوتش ماشو بابيتي إبراهيم السحباني بالكرة قدم العالمية بالبالون دور 2026. دونك القائمة متى 30 جوار خرجت بيان سور 30 جوار خرجت. قلت لي كوتش
5: اشتدي يعني جراند ليست.
4: وي وي اما هل اللي شد انتباهك العادة في الليست السابقة كل شيء 30 المرشحين فيهم 9 من باريس سان جيرمان، 9 ملاعبين كاملين من البي اس جي، فما 6 ملاعبين اسبانيور، فما 5 فرنسيس. عودة ميسي ورودري للقائمة اسكو ميريتي مش ميريتي؟ رغم اللي في الاوف كنا نحكيو برشا سورتو على البريستاسيون تاع رودري اليوم مع مع الفريق نتاعو. لكن قبل كل شيء لحظة 4 سنين تو كريستيانو ماهوش موجود، اسكو صدفة ولا كريستيانو طاح ولا كريستيانو لخاطرو في السعودية 4 سنين مش موجود، 23 مش موجود، 24 مش موجود، 25 مش موجود، وتوا 26 مش موجود. خلينا نبدا معاك ابراهيم، 4 سنين تو ورا بعضهم كريستيانو ما يتحطش في الليست.
6: بون كل موسم
4: كريستيانو راهو بيتور في الشامبيونات نتاع السعودية، كريستيانو هز الشامبيونات السعودية مع النصر بوجود رغم قوة الهلال ووجود الهلال. ما فهمناش معناتها.
6: يمكن لأنه أخذ شوا ومشي للدوري السعودي، رغم كما قلت أنت ميسي موجود تو، رغم أنه يلعب في ميامي في دوري أمريكي زاد موش توب، ما شفناش نيفو كبير في الدوري الأمريكي. يمكن بالعكس يعني النجوم الموجودة في الدوري السعودي واللي ماتش قاعدين يتعاملوا في الدوري السعودي، وشفنا الهلال السعودي في الكاس العالم الأخير البريستاسيون اللي عملها، يعني هذا ما يعطيك كان إيماج أنه راهو الدوري هذا قوي والملاعبية اللي فيه قاعدين زاد عاطين فالور للدوري هذا. بون يمكن عقاب
4: كوب دي موند ميسي البرستاسيون تاع كوب دي موند،
6: يمكن عقاب لكريستيانو نختار انه دوري خليجي.
4: كوتش عقاب يقول بارو
7: سي نورمال باسكو ابار لو شامبيونا السعوديان يلي دون لي زوبليات كريستيان
4: كيفه
7: رونالدو
4: كيفه
7: il joue juste dans le championnat et quand il était avec l'équipe de, avec l'équipe portugaise il a rien fait. Donc aujourd'hui, on regarde aussi la Coupe de, comme tu as dit.
4: Et mais je parle pas du Ballon d'Or là, on a parlé موجود في liste de 30 joueurs. Mais je parle pas du Ballon d'Or. هو حتى ليست نتاع 30 مش موجود فيها.
7: C'est normal. C'est normal. À part le championnat saoudien, il faut regarder ceux qui sont déjà dans la liste des 30. Mm-hmm. Ils ont gagné le championnat du monde, ils ont gagné la Coupe du monde, ils ont gagné la coupe d'Europe, ils ont été meilleurs buteurs, ils ont été au niveau également fair play. Il y a beaucoup de disciplines où ces joueurs-là, les candidats, où ils ont été choisis. Donc c'est pas on joue pas. Il aurait gagné avec attends. Il aurait gagné.
4: رايو بصراحة فما اسم في الليستة اللي هو جوليان كينونيس معناتها لا تكونت المكسيك لا تكونت القادسية في السعودية، يتحط غيان كو خاطر شوية هكا عمل حاجة مع المكسيك في الكوب دي موند اللي في الأخر المكسيك ما عملت حتى شيء في
7: البورتغال.
4: كيف كينونيس يتحط وما يتحطش كريستيانو؟ ما هاي بلاصة يا سيدي، أنا نحي كينونيس لا تكون قادسية ونحط كريستيانو بالمنطق معناتها. La Coupe du Monde mal Mexique.
7: Christian aurait gagné la Coupe du Monde, il aurait son ballon d'or.
4: Il a qu'un habit, لكن حبيت
7: اتمي اربيتير سا سوفي با
4: لكن حبيت دونك بروم على كل ان توكا نرجع ديما كل الديسكور هو بيدو نتا سورتو ترا ميسي موجود عليه ميسي ترجع وما ترجعش كريستيانو رغم لي البريستاسيون تاع ميسي في كوب دي موند خير من كريستيانو اكيد وتاثيره في منتخب بلاده لكن اليوم القاز ده كيف رودري موجود في في القائمه ويرجع للقائمه ونلقاو تسعه ملاعبين من باريس سان جيرمان
6: أكيد يعني شوف المنافسة يمكن المرة هذه أقوى من آخر مرة بين رودري وفينيسيوس كما قلت بو بي اس جي أكيد يعني مع الجوار اللي ينشطوا في البي اس جي والبريستاسيون تاع بي اس جي والريزولتا نفس الشيء يعني يستحقوا يكونوا لكن خليني نقول سنة البالون دور بشكون بور أنا ملاعبي في الليني داتاك ما نجمش يا خوان دومي ما نجمش
4: اتاكون
6: ديفونسور اكيد شكون اتاكون اللي بون باش يكون مبابي باش يكون لامين باش يكون هاري كين باش يكون يعني اكيد هالاند انا اتاكون لانه الاسامي برشا والتتويجات زاد نفس الشيء اسكو باش يكون
4: سوربريز ليه بالنسبه ليك اوليزي واحد من جدد
6: صايب نو صايب ويمكن
7: يوغا اون سوربريز سي لو ميليو تيران الاسبانيول كي غاني لا كوب دو موند دو باريس سان جيرمان جو بونس سي ان كانديدات سيريو فابيان
4: رويس دونك
7: بون سي لا سوربريز جو بونس مي ميريت
4: فما شكون يمشي في سيميش دو دوليزي علاش ما نشوفوش فيتينيا ملعبيه كسرت الدنيا مثلا مع البي اس جي ترجم معناتها عام المونديال ديما ديليكا شويه خاطر تربط برشا كاس
6: العالم كاس العالم هو اللي يفرق يعني لي بوان تاخو في كاس العالم هما الفارقين كيما قلت لك شكون اسباني المكثر محمد عزيز شعبان ابن منزل بورقيبة
4: والجميل في ماتش سيابي وبيجا انه زوز بونتوات زوز ولاد سيابي عزيز شعبان ولاد منزل بورقيبة عزيز شعبان سيابي وحدوشي للأولمبي البيجي زوز ابناء الملعب الافريقي منزل بورقيبة مرسي بكو كوتش مرسي برهو مرسي بكو الكيب كاملة نتلقاو الأسبوع القادم مع جديد كالعادة من حديثنا سبور 31 10 98 باش تتفاعلوا معنا تصبر خير الناس الكل بعد شوية معدكم مع رحومة فشانتي
3: حديثنا سبور مع حمزة طياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أفام حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي نحكي فوت هوك باسكت تنس وكل الرياضات حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه فلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة شاكيب ممهوش خالد مراد محجوب العبيدي إبراهيم الصحبيني مختار الترابلسي وهيثم المزي حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم حديثنا سبور مع حمزة الطياشي إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس المشغل رقم 1 في تونس ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة إضافة إلى منح شهرية منح في الأعياد مساهمة يومية في الماكلة تأمين على المرض وفرص للتطور المهني إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725 ليوني تونس نحن لا نوظف فقط نحن نبني مستقبلا أفضل بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد
8: انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك لولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
9: يا انا مغرومه ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها وحرت من نبدا.
8: اللي يقصد يقصد دار كبيره، معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبره 35 سنه في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادره تحل سنتر وتخرج عروسه. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
9: والله ديما نسمع عليه، عندك فكره شنو القريب بالضبط؟
8: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجوده، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621 ولا تزورهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
10: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة ألف ليل 28 28 280.
11: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
12: وجهي تحرق بالشمس وليتاج زاد غميقو ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
11: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
12: اما ديما نحتار شنو ناخو.
11: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير والاسعار تبدا من 19900.
12: كرون سولير ب 19900؟
11: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
12: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
11: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير.تي ان باش ما تفلت شيء من البروموات.

0: La formation faite pour vous.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل طرق تدريس حديثة اهتمام باللغات أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف لوديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: امشي وانتي مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232 وإلى كلمونا على 98 118 231.

0: Radio Oxygène FM. تعرف اللي يعجبني فيها يمكن نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول مزيان الوصول تحبك اكسجين افلام بالصوت العالي تحبك
1: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاوم ولا سنيس بالرقصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش.
2: اهلا على سلمتكم مرحبا بكم الناس الكل البرنشي معنا تسمعونا على 94.5 تحية لكل المتابعين تحية لكل المستمعين وتحية لكل الناس طبعا اللي تتبع في الباج متاعنا اكسجين تونيزي او اكسجين افام او كذلك على السيت متاعنا www.radiooxygen.tn سينو الابليكاسيون متاعنا موجودة على البلاي ستور تجمع تدخلوا تيليشارجيو الابليكاسيون اكسجين افام اللي تلقاو فيها اللي نوفوتي الكل تلقاو فيها الاكتواليتي وتلقاو فيها كل ما هو تابع ويحكي على ولاية بنزرت نحكيو على كل مواطنية ولاية بنزرت ونحكيو كذلك حتى على شان الوطني برنامج الشانتي ينطلق متوى كالعادة حتى الستة العشية كنقولوا شانتي نحكيو على كل ما يهم البناء لكن اليوم بصفة استثنائية باش نحاولوا تكون لنا احنا وياكم طبعا المستمعين عودة على المخلفات الامطار الاخيرة اللي صارت البارح هي امطار كبيرة وامطار معناتها كانت متوقعة لانه كان تم تحذير لها من سواء كان المرصد الوطني للرصد الجوي او كذلك من كل الولايات بين فهم ولاية بنزرت وكانت صارت تحذيرات على الامطار اللي كانت قياسية بارابور التوقيت نتاعها معناتها في وقت وجيز كانت امطار كبيره برشا وهذا علاش شفنا عديد الفيديوهات البارح وهذه حاجه عاديه نعرفوا لكل عام في الفتره هذه

0: اللي هو الدخول في فترة الخريف في فصل هطول الأمطار أوتوماتيكمون فما برشا مشاكل تظهر سيرتو على البنية التحتية نتاعنا، انسداد للطرق للمسالك تصريف المياه، فيضان الأودية اللي طبعا ديما نحكيو فما زوز أسباب وثلاثة أسباب يكون ديما سبب يكون هما معناتها اللي يخليو الأمطار هذه معناتها تظهر المخلفات نتاعها. ولذلك عديد المناطق في ولاية بنزرت شهدت هذه الأمطار وعديد مناطق شهدت عديد الخسائر المادية خلينا نقوله وإلا المشاكل اللوجستية خلينا وإلا المشاكل في النقل والتنقل. سينا الناس اللي تسمع فينا كانكم انتم موجودين في أي معتمدين من ولاية بنزرت اطلبونا على 31 10 80 90، طبعا الرقم موجود على ذمتكم، قولونا شنو صار شنو الإشكالات أو المشاكل الموجودة في المعتمدية متاعكم ونشوفوا طبعا المشاريع اللي خاصة تعطلها يمكن كان سبب زاد في تفاقم المشكل هذا أو الأزمة هذه اللي صارت البارح هذه في أول هطول للأمطار. طبعا مش يجينا موسم قوي سنة إن شاء الله وش يكون عديد معناتها المحطات اللي كيفن هذه بش تصير خاصة مع ظاهرة النينيو اللي هي ظاهرة معناتها عندها سنوات وسنوات ما ظهرتش والعالم الكل يحذر منها الظاهرة هذه اللي هي ظاهرة تجم تكون عندها زوز تداعيات، يا إما الجفاف في عديد الدول يا إما العكس متاع الجفاف اللي هو هطول أمطار غزيرة في أوقات قياسية وهذه سبب فيضانات كبيرة. والظاهرة هذه تجم تدخل تشرشيو عليها في الانترنت هي صايرة معناتها في فترة سابقة تقريبا يظل في 1800 آخر مرة صارت أو بعدها بشوية، وسينو المرة هذه مش تظهر من سبتمبر تقريبا من دخول فصل الخريف الى حدود فيفري، لكن يقولوا تداعيات نتاعها باش تكمل 2027، دونك باش تكون على العالم ككل وعديد الدول باش تكون متضره بما فيها بدات النيبال ديجا في الفيضانات الاخيره ويمكن عديد الدول في العالم باش تصير فيها كوارث طبيعيه. دونك ان شاء الله ربي يجيب هنا باللطف وان شاء الله تتعدى الفتره هذه باللطف وبقدره ربي التوانسه كالعاده اليقظه وطبعا المتابعه، وان شاء الله كتوانسه نحميو رواحنا ونحميو بعضنا طبعا كدولة تونسية طبعا تكون عندها الإجراءات الاستباقية كالعادة باش تحمي مواطنها. سينا ما نطولش عليكم برشا في المقدمة، خلينا نمشي نستقبل وياكم نطخ الشتاكت رؤية لاويني. مرحبا بك مدام رؤية.
1: هذه ما طولتش في المقدمة،
0: هذا ما زلت خاطر كان نحل الفاز نتاع النينيو
1: كان طول باش نحكيكم نسيتني لين حذاك
0: لا مو حبيت كي ندخلك في الموضوع تكون حاضرة ديجا. سينو
1: مساء النور الحمى شحوين لك لاباس الحمد لله.
0: عندي فكره على الظاهره هذه ولا نينيو
1: سمعت بها اللي هي صارت عندها اكثر من 150 سنه ولا اكثر
0: تقريبا تقريبا
1: دونك محظوظين الجيل التسعينات احنا ربنا على كل شيء
0: كل شيء كل شيء جوست يعملوا مزيه رجعنا ديناصورات نكون سكرناهم
1: كل ثلاثه طيور نصارك خلط عليهم
0: الخنازير والطيور هذوك متعدينا بهم ثوره الحروبات في العالم لله الحمد بطبيعه احنا دولتنا ان شاء الله ديما في امن وامان وفي سلام
1: وقلت اخبار عاديه
0: ولات عندنا الكورونا معناتها وباء عالمي كبير معناتها اكبر من الانفلونزا وكذا صار في فترتنا تقريبا معنا عشنا كل المحطات مازال شويه محطات كي نكملوا فيها مو بقدره ربي ناخذوا الشهاده نتاعنا نتاع سرفايفر عرفت النجوم
1: نحكيها لصغارنا نهار اخر
0: كان خلطنا ان شاء الله ربي بطبيعه احنا ذا في اطار فضلك طبعا ان شاء الله ربي يحمينا الناس الكل. سينون بالحق راهو اليوم ظاهره مهمه جدا وننصح العباد اللي عندها حب الاطلاع انها تدخل وتشرش عليها الظاهره هذه وتشوف التغيرات المناخيه هي تقريبا مرتبطه بالمحيطات اللي قاعده تجمع في قدر كبير من الحراره نتاع الطقس اللي تعدينا به، والحراره هذه هي اللي باش تسبب معناتها الظاهره نتاع النينيو هذه.
1: قاعده نشوف في برشا عباد تربط بها فك الحوت اللي صح في 2019 قال لك ملي صح الحوت هذاك سي بون
0: مثلا ملي صح الحوت فما شكون زاد ما تنساش المانيا ظهور صخور الموت اللي ظهرت في المانيا
1: ما كبرش عبد
0: اسمها بها
1: هذه اللي
0: هذه فما نهر فيه صخور الصخور هذه فما في النيفو اللوطاني نتاعها بالكل حجر والحجر هذايا فما في الاخر نتاعه من اللوطه كتابه يقول لك اذا ظهرت الكتابه هذيك راهو نحكيو على
1: ظاهر طبيعيه
0: خطيره جدا ومنها جفاف واضح دونك النهر هذايا جف وسط ظهرت الكتابه هذه اللي هي كتابه معناتها تاريخيه معناتها موجوده في النهر هذايا وعندها سنوات ما ظهرتش دونك ظهرت لاول مره سنه منذ سنوات والقدماء نتاع المانيا كاتبين كتابات انه ردوا بالكم كان طلعت الكتابه هذه راهو معناتها باش تعيشوا جفاف دونك parmi les signes احنا شنو نقولوا احنا نمنو ديما بالعلم
1: اكيد
0: والعلم يقول الظاهره موجوده ومعناتها باش تنطلق الظاهره وانطلقت ديجا ويقولوا انه موفى فيفري 2027 باش تكمل الظاهره هذه لكن المخالفات نتاعها ما تقفش في فيفري باش تواصل دونك يلزمنا الناس الكل نبداو واعيين وان شاء الله ان شاء الله كل بالضبط ان شاء الله جينا بالطف قلنا زوز دو كا يجم يسيروا يا الجفاف يا اما العكس واللي هو هطول امطار غزيره في اوقات قصيره برشا
1: اللي تسبب في برشا فيضانات
0: اكزاكتومون وفيضانات شفنا النيبال شنو صار فيها معناتها
1: برشا موتى فيهم
0: والهند زاد في تحذيرات كبيره عندها سد امتلأ يظل 29 مليون مواطن مهدد معناتها لو كان يفيض السد هذايا لو معناتها ينفجر السد هذايا المسار نتاع النهر اللي يخرج على السد هذايا 29 مليون مواطن في طريق
1: قريه معناتها
0: قرى ومدن وكذا الكل مهدي معناتها نحكيو على شفر كبير معناتها مش من نعطيش رقم غلط اما ملايين المواطنين او معناتها السكان اللي باش يكونوا في في في طريق الواد هذايا سينو هذا يدخلنا شوية شوية إنه البارح كانت أمطار غزيرة ويظل لاحظت رؤية إنه في فترة قصيرة معناتها في مدة زمنية قصيرة كانت أمطار كبيرة برشا
1: أقل من ساعة
0: فوالا هي في يمكن في تقريبا نقولوا ساعة احنا صارت أمطار ما فتصير على نهار كامل
1: مطر قوية
0: مطر قوي وتعرف اللي رؤية بعد ديما الصيف شنو يصير برشا قنوات نتاع مياه الصرف الصحي تتسكر نعرفوا غبابر وتربة وسخ وبرشا فضلات ساعات من العبيد لوح فضلاتها دونك يتسدوا وقت تجي اول مطرة هو اللي باش تبدا معناتها تتحرك بخلاف انه الدولة لازم تتحرك قبل ما تصير المطرة لكن ديما هذوما قنوات كي تتسكر معناتها نفيقوا بهم ولا يبداو يتسرحوا وقت تصب الامطار معناتها وقت نكتشفوا اللي انا والبلايص اللي فيها مشاكل نتاع انسداد نتاع القنوات هذه دونك اليوم باش نحاولوا نحكيوا على عديد المناطق به باش نحكيوا على معتمديه راس جبل باش نحكيوا على طريق بحر السويسري او طريق السويسري في المعتمديه هذه والمشاكل طبعا اللي صارت طبعا في اثر تهاطل الامطار الاخيره واللي صارت معناتها في الطريق هذايا من بعد باش نحكيوا على اوتيك ولهنا نحكيوا تسبب تهاطل الامطار الاخيره في غلق طريق مدرسه اوتيك الجديده بشكل كامل وهذا ادى لعزل المنطقه وتعطيل حركه التنقل اليها لهنا نزلنا ايامات على العوده المدرسيه واش نحكيوا كذلك على بلديه ماطر ونحكيوا على بعض الانهج والمناطق السكنيه زاد اللي بعد الامطار الاخيره اصبح من الصعب جدا الدخول لها هذه ثلاثة معتمديات وكذلك نضيف معتمدية العاية انه السور بلدي السور عفوا المقبرة في طور الانجاز وطبعا ما تعرف مقبرة سور متاحة منحي والمقبرة دي اعلى من يفوم تاع الدار اللي بحذاه اوتوماتيكمون الاتربة والمياه متاع الامطار شنو تعمل باش تجبد الاتربة هذيك وفي فترة معينة ان شاء الله ربي يحمينا ان شاء الله ما يصيرش انزلاق للأقبرة هذه
1: والقوة على الشارع
0: على طريق رئيسي على طريق معناتها على نهج كبير مش رئيسي اما على نهج كبير وهي النيفو نتاع التراب نتاعها اعلى كمقبرة من نهج اللي بجنبها فوالا ديجا تقريبا فما زوز متر علو تراب
1: عالية
0: والاشكال الاخر رؤية انه هذايا السور علاش توقفت الاشغال نتاعو على اساس انه المقاول يخدم في السور عم توقفت الاشغال لانه تطلب دراسة اخرى تقنية جيوتكنيك جيوتقنية الدراسة هذه باش وانت تعرف هذه معناتها كارشيتكت باش يعرفوا قديش يعملوا سيسين للسور باش يتحمل
1: هو مغدسو تلمو اسمه معناه
0: فوالا دونك هما على اساس ملوش تعمل سور كما مالفين سور
1: عادي
0: سور عادي بعد اكتشفوا انه البريسيون اللي قاعد يعمل فيها تراب الفوق
1: مش تاع سور
0: عادي افكتيفمون دونك قعدوا شافوا مكتب دراسات وابارامون صار فسخ العقد مع المكتب الاولاني وصار المكتب الثاني وبعد ما تكمل الدراسه المقال باش يواصل الاشغال نتاعو
1: في طور الانجاز
0: هو المشكله اللي طاح وتنحى وعرضوا له من الاول معناتها كما تعرف معناتها لوح وكذا على اساس باش يدعموه الا انه ما صارش هذايا والبارح مثلا الامطار الاخيره انزلاق كبير للتربه صار من المقبره ونوضحوا حاجه انه التراب اللي قاعد ينزلق هو بدايه القبور معناها فما امكانيه كبيره انه
1: يتمسوا القبورات.
0: فوالا فور بوسيبل معناتها ان شاء الله يصير تدخل عاجل حتى وقتيا ومن بعد نحكيوا عليه باكثر التفاصيل. دونك هذا ما بارمي المواضيع اللي باش نحكيوا عليها من اليوم. سينو المواطنين اللي يسمعوا فينا 31 10 89 ولا 53 51 53 تجمعوا تطلبونا انتوما تحكيوا على المناطق نتاعكم. معناتها كان فما مواطنين اخرى حست انه فما مشاكل ولا اشكاليات يجب يتم تلافيها طبعا في من طرف معناتها السلطات المعنيه سواء كانت المعتمديات سواء كانت البلديات سواء كانت الاداره الجويه التجهيز او حتى المجلس الجوي. نحكيوا على ولايه بنزرت تطلبونا كما قلت على الارقام هذه. الارقامنا مفتوحه على ذمتكم. كونوا انتم المراسلين نتاع جهات نتاعكم وان شاء الله ان شاء الله صوت الناس الكل يوصل عبر اذاعه اكسجين. في برنامج الشانتي متواصل. خليكم برنامج ما تبعدوش لبعيد. هنا رجعينا.

0: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: في رامي ميسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل برقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
2: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساس ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جان؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
5: اصنعي وتبع النظام
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تونسوميتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ميلي شوكولاتيغ توالدو ريفيكمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم اثنين.
6: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
7: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
8: ألو
7: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
8: شكون معايا؟
7: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
8: اما منين نبدا؟
7: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت،
8: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
9: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.

0: من جديد طبعا رجعنا لكم الناس الكل تسمع فينا على راديو اكسجين اف ام. زين متواصلين معكم في برنامج الشانتي مش مشو مع بعضنا. طبعا الموضوع المهم جدا نحكيه على الامطار الاخيره, نحكيه على مخالفاتها, وطبعا نحكيه على معتمديه ولايه بنزرت. نبداو بمعتمديه اوتيك, نحكيه على الطريق الجديده, نحكيه على اوتيك الجديده, ونحكيه على الطريق المؤديه الى المدرسه اللي تقريبا تم قطع طريق بصفه كليه اثر الامطار الاخيره والامطار الاخيره والصور الموجوده عنا طبعا القهوه على صفحتنا اكسجين تونسي او اكسجين فام تثبت انه الامطار الاخيره خلت الطريق تقريبا شبه منعدم, معناتها شبه مقطوع, والا خلينا نقولوا صعوبه كبيره للمتساكنين او المواطنين باش يمروا في الطريق هذه. اكثر تفاصيل باش يكون مع زميلنا الاسعد الفرجاني طبعا مراسلنا وزميلنا من معتمدي توتيك. الاسعد مرحبا بك.
1: مرحبا بك عبد الرحمن, تحيه ليك ولكيف مستمعي
0: ذات. شكرا لك اسعد. دونك نحكيو على الطريق هذا خاطر حسب ما فهمت انه فما وعود البلدية اوتيك للتدخل في الطريق هذا, لكن اللي شفناه في الامطار الاخيره كانه اليوم الطريق هذا يلزمها تحضر سيرتو انه على بعد ايام من العوده المدرسيه.
1: صحيح عبد الرحمن, هو مش معناتها كواليد اللحظه هذه ولا اثنين المطر هذه, هو من عملناه وتطرح الاشكال هذا بتاع الطريق هذاك بتاع اللي يؤدي للمدرسه. وشوف حتى عملناه الصور اقوى من هكاك, اللي الطيارات حاطيني له معناتها جورات وحاطيني له معناتها شويه تجرب شي تعداو للمدرسه. معناتها بالحق حاله مزريه جدا, خاصه عند فهات الامطار تولي برك المياه وتولي معناتها الصين, تولي حتى صغير باش يدخل المدرسه يدخل في حاله معناتها صعيبه وصعيبه برشا. اليوم بالحق عبد الرحمن راه الناس كلها معناتها تشكى, الناس كلها تحب الطريق هذا تعمل, والاولويات خلينا نقولوا احنا كي نقولوا طريق نقولوا راه اولويات معناتها هذا داخل المنطقه البلديه في وتيكا جديده. أنا ما نكتبش على الطرقات الأخرى اللي زادة كيف مع إشكال كبير برشا في حي السنترة. أما الإشكال راهو الكبير عبد الرحمن, راهو كي نحكيو على الزيارات 6 سنين وتاع 7 سنين و8 سنين وباش يتعدى هو يعاني معناتها مسافة كبيرة برشا باش يجي. يقول لك خليني على الأقل كي ناخذ المدرسة نلقى ظروف طيبة وظروف باهية باش ندخل للمدرسة. اليوم كي يدخل التنظام الصغير ولا الولي كي راهي راه معناتها الصور هذوك كيما تشوف وكيف كيف معناتها كي راه هو على أرض الواقع يشوف الطريق هذاك ويشوف الحفر اللي مليانين بالماء, معناتها كيف كيف هذوك المدرسة الجميلة اللي صورناها له كذا ويجي قدامها ويشوف يشوف الواقع حاجة أخرى. اليوم بالحق يا عبد الرحمن احنا دعوة مرحمة ودعوة معناتها ما تروح على الناس كلها معناتها سواء بلدية سواء معناتها ولاية سواء الناس كلها على الأقل راه فما طرقات أولويات, خلينا نقول أولويات. راه حتى كي باش تبرمج انت المشاريع الترمويه نتاعك الطرقات راهو ما فيها باس كي تعملوا الطريق هذاك, خاطر الاولويه بالحق اولويه لك الصغيرات هذوكم باش يمشي في ظروف طيبه وفي طريق باهي وطريق نظيف على الاقل يدخل المدرسه نهار 15 سبتمبر يدخلها في ظروف طيبه جدا. اي احنا كان نجي مطر نهار 15 سبتمبر احنا ما ندوش الاحوال الجويه وتشوفوا لابس صغير الصغيرات لابسين حوايجهم جدد ولابسين معناتها كتاب جدد وجايين فرحانين بالعوده المدرسيه, يجي يشوف معناتها الطريق هذاك يبدا كله بركب تاع ماء وكله اوحال. بالحق اللي راهو اليوم انا عبر راديو اكسجين اف ام ودعوه كيف كيف مطالبه اهالي وموسيقى جديده احنا نضم صوتنا لصوتهم وكله مثلا حتى بلديه وتيك ماذا بينا معناتها في اقرب وقت معناتها تشوف حتى حل وقتي للطريق هذايا ونتوضا انه نبرمج اذا كان هو مش مبرمج حتى نتوضا نبرمجوا الطريق هذايا يا خويا لمصلحه الصغيرات ومصلحه الناس كلها يا عبد الرحمن, خاطر مش منظر لائق هكاك الطريق هذايا مدرسة ابتدائية. عبد الرحمن
0: سيرتو كما قلت يا الأسعد مهم جدا الكلمة اللي قلتها أن اليوم في عديد الطرقات اليوم في عديد المعتمديات تستحق التدخل, لكن لازمنا ديما ننظر الطرقات هذه حسب الأولوية. واليوم كنقولوا طريق معناتها رئيسي وطريق اليوم نغزر له في الصور معناتها طريق مدرسة وطريق رئيسي وفيها متساكنين والطريق معناتها كبير واسع معناتها اللي حاشتنا به في الطريق موجود نجمو نعملوا له التروتوار نتاعو نجمو نعملوا له الطريق وقتيا على الأقل يلزمنا تدخل عاجل بصفة استثنائية وديما لهنا كلمة ما نحبش نستعملها لكن للأسف يلزمنا نقولها بصفة ترقيعية وقتيا باش صغيرتنا في العودة هذه على الأقل تكون عودة لهم في ظروف طيبة. وكما قلت انت نعرفوا صغيرات نهار 15 سبتمبر الأغلبية نتاعهم يجيبوا لك الحوايج جدد حتى كان ماهمش جدد حوايجات نظاف ومزيانين ويحبوا يرجعوا للمدرسة نتاعهم في أفضل الهندام. دونك اليوم علاش نوصلوهم معناتها تصور انت الصغيرات اللي نصور كان اللي باروني عندهم سيارات يجمو يدخلوا ولادهم الغاديكا بصعوبة حتى السيارات خاطر تقريبا شلل تام للطريق هذايا واستحالة للمرور في الطريق هذايا حتى بالسيارات كان إذا عندك 4x4 نحكيو على حفرة كبيرة في وسط الطريق الأسعد وبيسين
1: بيسين عبد الرحمن مش حفرة
0: بالضبط
1: حفرة برشا
0: بيسين معناتها ريمون بيسين
1: ولا معناتها احنا ان شاء الله ان شاء الله احنا وصلنا صوت لينا في وثيقه جديده
0: ان شاء الله
1: يقع التجاوب السريع معناتها بالبلاصه هذه ونشوف منظر على الاقل باهي قبل 15 سبتمبر قبل العوده المدرسيه.
0: شكرا لك نسعد يعطيك الصحه. مشكور جدا نسعد الفرجاني دونك زميلنا طبعا ومراسلنا في اوتيك وفي معتنى اوتيك. سينو اليوم نحكيو كما قلنا اوتيك الجديده نحكيو على طريق المدرسه ماذا بينا بلديه اوتيك كان يسمعوا فينا وطبعا ولايه بنزرت كان يسمعوا فينا تدخل حتى بالجرافات معناتها اليوم تدخل تراكسوات وشويه معناتها بوسير ولا معناتها جرافي ولا غير اللي هو معناتها مش باش ندخل انا في الامور التكنيك اما على الاقل انه الحفر هذه اللي شفناها والدخله هذه تتغير معناتها اليوم باش نحكيو على برمجه كامله رؤيه صعيب خاطر نحكيو كان مش نحكيو قدره ولا حتى سيمين نحكيو على نهج كبير
2: 15 سبتمبر صعيب اكيد
0: مستحيل
2: معناها 15 سبتمبر تري بيان
0: تو وحتى تدخل الترقيه وشوفوا شوف قيسير قبل لو 15 معناتها
2: خاطر على حسب ما شفنا معناتها طريق عريض وفي برشا حفر معناها مش حفره بركه وكل حفره تلقاها كبيره
0: بالضبط.
2: حتى اللي باش يتعدى بالكهرباء الكهرباء باش تتعدى اللي يمشي على ساق وتلقاها حاتيه جوره الكهرباء باش تطش بالملي موجود
0: بالضبط. هو حتى سيارتك شفت سياره عاديه ما تنجمش تتعدى منها فما حفر
2: تلقاها سايس معناها بشويه بشويه سي نص غيرات 6 سنين ما نجموش يمشيو فيه
0: بالضبط
2: ولا سنة
0: ثانية ما ان شاء الله ما يغلطوش فيه صغيرات يقول لك بيسين ولا بحر على خاطر مازلنا كي خارجين من
2: الصيفية هو لونه احمر هو لونه احمر
0: لا صغيرات ما يفرقش راه ما هو ما معناتها
2: تقام يلعبوا بالشهر <محلها.
0: تصفيق> فوالا سينو الناس اللي تسمع فينا هذه كان بالطبيعة مداخلتنا في اوتيك بعد شوية باش نحكيو كيف كيف على معتمدية ماتر معتمدية العالية ومعتمدية راس الجبل كل معتمدية شنو اهم الحاجات اللي حكيت عليها من المواطنين خلينا نقدموا تحية كبيرة برشا لكل الصفحات اللي تنقل الحقيقة طبعا وصفحات اللي متزيفش الحقيقة وصفحات اللي تنقل الواقع ديما ننبه احنا ديما في الاعلام لانه اهم حاجة في الاعلام هي صحة الخبر والمصداقية فما صفحات خلينا نقوله جزت مهمتها انها توصل اللي تراه ما تتصور وتهبط ماذا بينا هذه حاجة محمودة واحنا حتى كإذاعة نشجعوا انه اليوم كل شخص هو مراسل في الجهة متاعه وكل صفحة تجم توصل المشاكل الجهة متاعها وطبعا احنا كإذاعة جهوية وإذاعة الأم في ولاية بنزرت اليوم نجموا نكونوا معناتها صوت الناس الكل هذوما ومهمتنا إنه مش نوصل صوت المواطنين الكل فقط نبعدوا على المغالطات في التنزيل معناتها متاع الأخبار والأهم الأهم إن ماذا بينا ديما ناخذوا الرواية الرسمية وعليها هي نبنيو الموضوع متاعنا سينو ما نجموش نعرفوا نحن ساعات كنا قاو طريق مثلا رؤية وانت تعرف في الببليك أو في الترافو ببليك كي تلقى ساعات الطريق مكسر ولا تسمع ديما الكلام انه هذا باش يصلحوه هذا متكلف اللي يتقاب ب 200 مليون ولا بمليار وبرشا كلام يدور
2: دونك ديما لازم نثبتوا في المصدر
0: يعطيك الصحه دونك نشوفوا المصدر ونشوفوا المعلومه الرسميه ونجموا اترافير المعلومه الرسميه نقولوا راينا في المعلومه الرسميه هذيك اما ما نجموش نعطيو الراي قبل ما نعرفوا الرسمي واحنا مهمتنا طبعا اليوم باش نحكيو على المعلومه الرسميه في كل المواضيع باش ناخذهم اليوم كما قلنا مازال عندنا طريق السويسري راس الجبل مازال عندنا مقبره العاليه والسور مقبره العاليه ومن بعد طبعا نحكيو على ماطر وحي سكني في معتمديه ماطر الناس تسمع فينا تبع فينا خليك برونشي ما تبعوش البعيد هنا رجعينا
3: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاوم ولا سنيسة بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش

0: رجعنا لكم من جديد متواصلين معكم في برنامج الشانتي. طبعا الناس اللي تسمع فينا وتتابع فينا ما زلنا متواصلين في مواضيعنا اليوم، بعض المواضيع اللي كما قلنا مواضيع حارقه، مواضيع اليوم يلزمنا ندخلوا فيها ويلزمنا نحكيوا فيها. باش ناخذوا معنا عبر الهاتف طبعا سي بشير المثلوثي نائب رئيس الغرفه الجهويه للنقل الريفي. خلينا نسعى رحبوا به سي بشير. مرحبا بك. شكرا لك سي البشير. لو احنا بينا متابعة كبيرة برشا سيتو للمهنيين، ونحكي ديما تاكسي النقل الريفي لواجهات الكيران، ونحكي على تقريبا دائما عندكم مشاكل وصعوبات في العمل نتاعكم، سيرتو سيتو نحكي على البنية التحتية. اليوم نحكي على رومبوا برج طالب، نحكي على
1: برج طالب والمقطع نتاع ود الحمام، طيب الحمام اللي يطلع على الجبل الكبير ويطلع على الرسوجة،
0: واضح
1: وهذا طلب المجر،
0: واضح
1: هذا الطريق هذا هو. والله رانا نحن مشكلتنا رانا نقدم في الخدمة للمواطنين، رانا عيتنا رانا نطلبناش حاجة مستحيلة، رانا نحاولوا ونطالبوا باش يصلحونا باللي موجود باللي موجود، راضيين نحن حتى نفرج علينا رب. والله راضيين والله عز الزورة في الخدمة انتهم، والله العظم الخدمة طالبنا السلطة عيتنا طالبنا النواب. اليوم ساعدنا العلوش وعمل زيارة البارحة المنطقة الوعيد تتبع الشمالية، اليوم عرفت في الطريق وحددت قالي راني تعينت المشهد بعيني وشفت، وان شاء الله قالي باش نتكلم الأستاذ المعتمد عبدالله. هي الطريق خويا شمالي جنوبي راه ماهوش شمالي برك باش نكونوا واضحين، ما يطبعش معتمدين الشمالية برك، يطبع معتمدين الشمالية ويطبع بالفرق الجنوبية. اليوم المدخل نتاع السنترا صبت الشتاء من البارح، هي رحمة من عند ربي، وما أصبحنا ما نجموش نتعدي، الكل اللي هذا عايز كيفاش الحل.
0: يا سي بشير حسب ديما احنا توا كي نتبعوا الموضوع ديما يقول لك هذاك مربوط بالقنطره الجديده ومربوط بالترافو تاع القنطره الجديده ويلزمكم تصبروا. معناتها
1: احنا نعملوا سلوكه خويا ركب العباد في سلوكه، راهو الطريق ما عادش يعدي، راهو العجله كامله غايبه بالموت، رانا رسول الله بدلونا شوفوا لنا حل منين نتحدوا، خلينا نولي نمشي على رواحنا ما عادش نزيد الظن، خلينا وخلوه لكم انت للكياس حتى تصل الترابيز على قدكم، فراكم انزل جميل عملون على روضي من نهار لولان فاشتها الترابيز طبعا جانترا من انزل جميل هاي الروب عينانا وندور ذات مبنيه نحن اشنايا نعمل نحن اشنايا الحل
0: حتى
1: نعرف الحل اشنايا
0: باه اعطيني انت شنو الحل بالنسبة لك انت.
1: ايه الحل مشو يردمونا كل مرة حتى نشوفوه حتى نليات يجيبوا لنا يعملوا لنا التراب، يجيو يحلوا الفيس ويوريهم نحن، منين يصل بالكراسي ويخش يصل بالكراسي، أما مشكلته ما يحبش يعيط، ما يحبش يشغل العباد معاه، ما يحبش يشاركوا العباد معاه، إلا قوية وما يحبش يحكوا معانا.
0: ما حتى مرة معناتها أنتم توا قلت لي قداش من مرة حاولت تتصلوا بالسلطات معناتها بشكون اتصل؟
1: أنا طالب يا خويا نحن طالب بالسيد الوالي نحب يقف على عين المكان ونحن تو نحكوا معاه، أنا السيد الوالي أنا شغلنا. رانا اصحاب مهنة ونادى القطاع والولاية هذه راهي نتاعنا ونتاعك ورانا نحترموه في الصدروف والعزوز بما ان زورنا خلينا نشوفوا الحل هذا ما يجوش حل جبري مع بعض يا سيدي رانا نحن عجز علاش كل مرة نحن مسكرين سياس ومسلمين في خدمنا ومحكين مصالح عبيد ومحكين حركة مرور واسمع المسمعش رانا والله ما عدناش نحبه والله ما عدنا نحبه رانا نزيل 26 دريب يكلم تو
0: توا اليوم معناتها الامطار نتاع البارح تسمى بدايه امطار مازلنا معناتها مازلنا
1: الامطار اليوم اصبحنا نعملوا عجله واقفه عجله اليوم في الكياس عبيد السيارات نتاع الثاني جيت في الجيل هزهم الماء الفضل اليوم انا علاش تكلمت الصباح مع مدام انسى وما عدونيش واليوم صرت مفتحت البرنامج العشيه عاودت اتصلت بكم ونكلم فيكم والله رانا عجزنا رانا والله عجزنا والله عجزنا
0: معناتها اليوم سي بشير معناتها كان نحكيو على بدايه امطار معناتها اليوم جايكم موسم صعيب على كان باش تقعد الاحوال على الحاله هذه
1: باش نبدلوا الاتجاه نبدلوا الاتجاه ما عدناش نحن احتفوش راجع كلام غدوة بعد غدوة وتجيهم بكلام وما تحبش الظروف نتاعها من بداية الموسم ما هو مش حل ولا ما هو حل ولا ما هو حل حتى ترى ولا ما هو حل والله ما هو حل.
0: واضح.
1: يحكي على اثنين زي يحكي على كل هذا الحاجة هنا نسمع ونحن نقعد نتفرج. أنا نعيش فيه نحن الشيء نعيش فيه. ربك جزء فجل شتمش. أكثر من رفض أنا اليوم في الكارير يقدر يشتغل غالي في النقطة هنا الجنطرة جديدة أكثر من رفض أنا أكثر هذا هو يشتمش ولا زيادة ولا مهما أي حاجة. أنا والله طالبه دكتور
0: رفقكم
1: والله
0: رانا عجزنا والله رانا نجيب بحل. سي باشير كيش نقول لك تو معناتها لشكون توجه الميساج نتاعك وشنو الميساج اللي تحب توصله معناتها كيش نجمعوا
1: خاطر ما عندناش نحن اداره التجهيز في بنزرت والله نحن نطالبوا بالسيد الوالي هو راه ديما سماع وديما يلحق وديما يشوف نحن نطالبوا بشي السيد الوالي يزورنا المنطقه بالفرد خلينا نشوفوا حل ولا يعطينا اتجاه اخر مثلا ثم طريق اخر باش نتعدى عليه ونحن حسهم لنا نحن وليهم هم ومرحبا يعطينا ولا العاد ما نتكلموا نحن لكن نحن سنمشي في التمريض علاش نطالبوا نعمل ضد شغب
0: بون ما عملتوش شغب هي توصلوا في صوتكم قاعدين وهذه حاجه باهيه معناتها انه انتم بكل معناتها بامور سلميه توصلوا في صوتكم عن طريق الاذاعه والسيديا انه اليوم حكيت انت على الاشكال هذايا وان شاء الله ان شاء الله يكون الميساج نتاعك وصل سي باشير سينو لنا متابعه طبعا للطريقه هذايا وطبعا شكرا لك شكرا لك سي باشير مثلوثي نائب رئيس الغرفه الجهويه للنقل الريفي ببنزرت دونك هذايا معناتها اليوم حتى كي شفنا الصوره معناتها نتاع المفترق هذايا وكما قال سي البشير معناتها الماء للعجله نتاع النقل تقريبا معناتها كان عبد بشيق تفوت الركبه نتاعه وتفوت معناتها في شطره معناتها في نص
2: حتى الكراهب ما نجموش يتعدوا
0: حتى الكراهب وقال لك احنا قاعدين معناتها نمروا بظروف
2: صعيبه برك الطريق
0: هذايا هو حتى كان فما طريق اخر ومنصوره فما طريق اخر نصوره ابعد واصعب معناتها انك مش معناتها هذايا عبد تخدم الكيلومتر بحسب وقت كل كيلومتر هو مزوط هو تعب هو ازيد وقت وهذوما عباد مربوطه بالمزوط والتعب والوقت معناتها خدمتهم دونك اليوم كما قال لك لازمنا حتى حلول وقتيه واليوم حلول نعاود نقول الكلمه ترقيعيه رقعوا توا خاطر نعرفوا اللي فما مشروع كبير اليوم مشروع القنطره الوصله الثابته دونك احنا نعرفوا انه الدوله مبرمجته البلاصه هذه مبرمجه وهذه نزول القنطره سينو اللي يهم انه وقتاش بعد من معناتها من هنا اللي تحضر للقنطره ويحضر الكيس هذايا شو نجموا نعملوا للعباد هذه باش تخدم على روحها كل يوم ودوم راهو هذه اول مطره وهذايا معناتها كما نقولوا احنا لافونغو حقيقه معناتها بالنسبه لموسم الامطار سي لافونغو هذايا الذواق وجاي موسم الامطار بقدره ربي ان شاء الله يا ربي يكون موسم امطار معناتها طيب وان شاء الله معناتها تكون امطار غزيره على التراب التونسي خاطر ديما هذايا معناتها المطلبيه نتاعنا باش يكون عندنا ريزيرف نتاع ماء وفي نفس الوقت تكون زاد الفلاحه والفلاحه فرحانين سينو ان شاء الله يصير تدخل من طرف السلطات المعنيه سينو الناس تسمع فينا تبع فينا برنامج الشانتي مازال متواصل خليكم برونشي ما تبعدوش لبعيد هنا رجب
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير او العشاء يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك يوزاليس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900 الكرومه ب 32 دينار و900 الفكره ب 35 دينار و900 اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستم فوتوفولتايك دو ا ا زد ملافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك
5: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
6: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
5: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة، وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم، نهج عمر المختار. تشمت كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
7: ساقيك يجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار، هذا علاش مايكير جبت لكم اللارج شوا في لي سابو اللي تلاقيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء وللرجال والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا. انفو لاين 57039000.
8: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
9: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
8: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: Oxygen. الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاوم ولا سنيس بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش.
1: عليكم من جديد في برنامج الشانتي. تحية لكل المتابعين, تحية لكل المستمعين, وتحية لكل من التحق بنا. باش ننتقلوا المعتمدية راس جبل, نحكيوا على طريق السويسري, وهو طريق نفسه اللي يؤدي إلى بحر السويسري. وطريق هذايا هو طريق يربط المنطقة, خلينا نقول الغابية, من مدينة راس جبل, وتقريبا البداية نتاعو تكون وين مقبرة راس جبل. الطريق هذايا هو طريق حيوي يعتبر, واليوم حبينا على كرهنا, صحيح هي المنطقة فلاحية لكن فما تواجد كبير.

0: كبير للمتساكنين سيرتو على جانبي الطريق هذا. للأسف اليوم طريق يعاني من حالة كارثية، واليوم كما حكينا قبيلي على طريق المدرسة في أوتيك، طريق هذا زاد في أول مطرة ليه تقريبا أصبح طريق معناتها في شلل، خلينا نقوله شبه تام. وأكثر تفاصيل خلينا نخضع مع زميلنا محمد علي المري اللي حضر معنا في المباشر. محمد علي مرحبا بك، حاولوا نعاودوا نتصلوا بمحمد علي المرالي دونك نشوفوه معنا. محمد علي في موضوع البحر هذا دونك رؤيا نشوفوا في الفيديو في
1: الطريق في الصيفه
0: ايفيكتيفمون حكينا على البحر،
1: حكيتوا على البحر،
0: كنا بحر مزيان على الاخر، بحر فيارج، بحر مجعول تقريبا، ولاد راس جبل يمشيوا غاديك عائلات يقعدوا في البحر هذايا ويهزوا بالعادات القديمه يهزوا الباراسولات نتاعهم.
1: مؤديه للبحر،
0: هي مؤديه للبحر ومؤديه للغابه، فما بارتي من الغابه يمشوا لها
1: معناها متساكنين قاعده تشوف فيديو
0: فوالا، وبرشا متساكنين موجودين في الطريقه هذه، وتعتبر اصبحت من الطرق الحيويه اليوم اللي موجوده في مدينه راس جبل. ومن الاستحقاقات نتاع الطريق هذا انه على الاقل الطريق هذا يكون معناتها تخدم. للاسف اليوم معناتها حكينا عليه في اكثر من فرصه، كان نقول لك معناتها اعطيني تقريبا هو مبرمج الطريق هذا باش يتصلح، اعطيني السنه اللي تبرمج فيها حسب رايك.
1: قداش عنده
0: ملي تبرمج؟
1: نعرفش عامني قبل المطر بعد المطر.
0: اعطيني سنوات، قداش من عام؟
1: عامين
0: زيد
1: ثلاثة
0: اكثر،
1: اربعة
0: اكثر،
1: خمس
0: اكثر. تحسك مازال مصدومة
1: قبل 2019.
0: هذا ضمن البرنامج الجاوي للتنمية الطريقة هذايا، والطريقة هذايا مبرمج تقريبا من 2017-2018،
1: تسع سنين،
0: سنين تقريبا ملي تبرمج الطريق هذايا. والبرمجه نتاعو معناتها كي نقولوا ديما التنميه المندمجه، برنامج التنميه المندمجه اللي هو يتبع ولايه بنزرت، يتبع مش تابع البلديه، مش مشاريع تتبع البلديه، هذه مشاريع تم برمجتها في السنوات هذيك في المعتمديات لتنميه المعتمديات هذيا، ولي معناتها تطبيق برنامج وطني. البرنامج هذايا كل معتمديه تاخذ تخصيصات، والمعتمديه تختار في التخصيصات نتاعها هذيا قداش معناتها شنو تحب تعمل. ديما كل معتمديه تختار، وصار وقتها جلسات وكل معتمديه اختارت شنو المشاريع اللي تحب تخدم عليهم. بارتي مشيت للطرقات، فما شكون المعتمديه خذت بارتي مثلا في العاليه خذوا قاعه مغطاه، معناتها برنامج تاع قاعه مغطاه، وفما الطرقات تخدمت زاده في نفس الوقت، وفما الجزارين مثلا مشروع الجزارين هو داخل مدينه العاليه لكن لا يتبع البرنامج او المشروع بلديه العاليه، رغم انه معناتها في الاصل ديما المشاريع اللي داخل المنطقه البلديه تكون معناتها للبلديه. في الفترة هذيك صار لها البرنامج نتاع التنمية المندمجة عفوا، والبرنامج هذايا صار فيه برمجت عديد المشاريع في عديد المعتمديات، برمي المشاريع اللي مبرمجة في معتمدية راس جبل اللي هو الطريق هذايا، واللي هو كما قلنا من طبعا من عام 2018 تقريبا 2017 نذكر البرنامج في العوام هذيك تم برمجتهم عديد المشاريع. دونك نحاولوا نستناو محمد علي المرالي اللي ان شاء الله يكون حاضر معنا، خاطر قبيلي شوية اتصلنا به ويمكن فما مشكلة في الاتصال. دونك سينو ميساج نوصلوا احنا في الموضوع، انا مشكله في الشبكه نتصور مع محمد علي مورالي. تقريبا 9 سنين وتوا كي تعرف انت في 9 سنين شو معناتها؟ معناتها تبدلت الاسوام
1: اكيد،
0: وشنو يصير في الحاله هذه حسب رايك انت؟ والمعروف هذا معناتها في حاله كيف ناديه كي تبدل الاسوام اوتوماتيكمون المشروع الميزانيه نتاعو
1: باش تتبدل
0: اوتوماتيكمون. وتعرف انت تقريبا في 9 سنين قداش لازم يزيد؟
1: برشا
0: هكا ولا
1: فما بورسنتاج كبير؟
0: عندنا معلومه مهمه وخلينا نقولوا المعلومه هذه هي معلومه طيبه وعندها مفرحه على الاقل لاهالي راس جبل وسيرتو للمتساكنين نتاع المنطقه هذه، انه تم الموافقه على الاعتمادات الاضافيه اللي باش تصير في الطريق هذايا. ولابيل دوفر هي مطروحه، بقى لابيل دوفر ما تجم تكمل الا ما يزيدوا في الاعتمادات، على خاطر مثلا لابيل دوفر 2018 مثلا انا مش نعطي الشيفر الرقم من مخي مش هو الشيفر نتاع الطريق هذا، تعاملت مثلا على 400 الف دينار، اليوم الطريق هذا يتكلف 600 الف دينار بالتغير نتاع الاسوان فوالا. تم الموافقه من وزاره الاشراف معناتها بالحق معناتها هذا مجهود نتاع الكل، معتمديه راس جبل ولايه بنزرت ووزاره الاشراف ووزاره التنميه اللي وافقوا على اضافه الاعتمادات هذه باش يتم التدخل في الطريق هذا. بقى ما تعرف اليوم ما تم معناتها القبول نتاع لابيل دوفر، ما تم اعتماد المقاول، دونك ما نتصورش الحكايه باش تصير في شهر ولا في اثنين، ونصور حتى الشتويه ذي صعيب برشا انه الطريق يكون في الشتويه ذي معناتها حاضر. دونك لهنا يلزمنا ندخل كيف في انه الطريق هذا يصير تدخل فيه. حسب رايك رؤيه شنو التدخل اللي تنجم تصير في طريق كيف نكاي؟ نعرف يقول الاختصاص مش تاع الارشيتك على ميساج اش نحكيو انت مش كارشيتك تو اش نحكيو اليوم كمواطنه ولا كمعناتها على الاقل عندك كونيسونس في الميدان هذا تاع البناء جينيرالمون. طريق كيف نكاي شنو التدخل اللي تنجم تصير فيه؟
1: والله اول حاجه شنو نشوفوا كان فما حفر.
0: حضر معنا محمد علي المورالي ميساج نرجع لك رؤية. محمد علي مرحبا بك.
2: مساء النور عبد الرحمن، تحيه ليك، تحيه لاحلى فريق شانتي والساده مستمعي اكسجين اف ام.
0: شكرا لك.
2: معنا مقبل الخط تنقطع لظروف ربما مناخيه لا تملك
0: معنا. بدينا الريزو، بدينا شويه هكا عرفت عنها شويه المشاكل تو باش تصير نتاع الريزو والضوء والماء عادي. بلي على ذكر الماء، بلي محمد علي سامحني بما اني ما اتذكر، راه اتصل بنا مواطن من الكورنيش يقول راه فما انقطاع للمياه الشرب في الكورنيش. هاك وصلنا صوت المواطن خاطر اكد علينا باش نوصل له صوته. دونك حتى منز بورقيبه زاد فما انقطاع
1: اليوم.
0: انتو نحاولوا نشوفوا مع الزملاء اسكو فما معناتها عطب كبير والا فما معناتها
1: البارح قص ورجع واليوم
0: عطب. مو البارح فما عطب معلن عليه،
1: البارح اي ورجع كما قالوا هما.
2: شفت انا عبد الرحمن حتى نتوافق في نفس الموضوع. طبعا كنا على علم باصابه القناه الكبيره الجايه في منطقه منز بورقيبه وبطبيعه هذه، وخرج فيها معناها تنبيه من طرف اداره السونات لانه اشغال قد تطول. دونك بعد تم اصلاح القناه هذه مشكورين معناها الفريق اللي تحولوا على المكان اصلاح القناه هذه. المواطنين تعاقبوا شويه ولكن صبروا باعتبار انه فما بلاغ. دونك هذه حاجه باهيه
0: مهم جدا
2: تواصل مع المواطن. رجعت المياه بطبيعه بصفه تدريجيه معناها بعد ما تم اصلاح العطب هذايا بالمدن حتى وصلت معناها الغار الملح. بقات شويه اليوم الصباح والقايله المياه منقطعه على المناطق المرتفعه في الغار الملح. حتى نعرف الساده المستمعين شنو هي المناطق المرتفعه، هي معناها الاحياء السكنيه اللي على سقف جبل الناظور معناها نقول احنا بلاد الفوق. التزويد المنطقه هذه بالمياه هو عبر محرك خاص. دونك فما عطب صغير معناها صار على المحرك، لكن منذ قليل تم تجاوز اشكال رسلاحه وبدا المياه تدريجيا تقريبا عنده نص ساعه واكثر شويه من اللي رجع المناطق المرتفعه. دونك تحيه لكل من دخل والماء رجع في غرناطه تقريبا بنسبه 99% عبد الرحمن.
0: معناتها العباد اللي تو فما انقطاعات عندهم المؤكد انه راهو باش ترجع المياه في اقرب وقت، معناتها ترجع المياه لمجاريها فوالا في اقرب وقت، لانه كما قلت انت موري فما مناطق يلزمهم دفع للمياه ويلزمهم موتورات ولا يلزمهم تدخل وحده. دونك خلينا معناتها نشوفوا انه ان شاء الله في اقرب وقت يصير التدخل هذا. سينا نرجع لموضوعنا الرئيسي، باش نحكيو على راس جبل، باش نحكيو على بحر السويسري مره اخرى. انا ما حاولت نحكي كل شيء دالي اللي هو مشروع تبع برنامج التنميه المندمجه اللي هو تقريبا الانطلاقه تاع البرنامج هذا كانت 2018، وللحد الان للاسف ما صارش حتى تدخل في الطريق هذا، ما بداش المشروع لانه بعد ما صار معناتها توفير الاعتمادات وبعد ما صارت لابيل دوفرو كذا صار تاخير، وتاخير هذا يتسبب في انه الاعتمادات ولات غير كافيه وتم رصد اعتمادات جديده للبرنامج هذايا. وان شاء الله يقال انه في الايام القليله القادمه او الاشهر القليله القادمه باش يصير بدايه الاشغال.
2: وإن شاء الله تدخل سيد والي بن درت اللي قداش مرة ما ندخل في بعض المشاكل العالقة في رأس جبل، وكنا نذكروا إشكالية التجديد أو خلينا نقولوا مشروع إعادة تهيئة الملعب البلدي في رأس جبل. دونك تدخل السيد والي بن درت وهذا الأمانة نقولوه حط الإصبع على المشاكل الكبيرة في معتمدية رأس جبل، المعتمدية الكبيرة هذه. دونك إن شاء الله بعد رصد الاعتمادات هذه إن شاء الله باش تنطلق الأشغال قريبا. لكن تعرف أنت المواطن خاصة نحن حكينا على من أجمل الشواطئ اللي موجودة في ولاية بن درت طريق السويسري اللي فيه معناها برشا ديار برشا فيلات، ويتشكل خاصة معناها وقت هطول الامطار والصور موجودة في التاج ان شاء الله بعد شوية. الطريق هذا جرافيتي بالجرافي معناها جرافي وتراب وكل محفظ، دونك مفر كبيرة برشا السيارات ما تنجمش تتعدى. ما نحكيوش على المواطن اللي ما ينجمش يتعدى يسمو يلبس بوت ولا يلبس كذا، تساؤلات جاتنا برشا معناها من متسكني المنطقة هذه علاش تحط المشروع هذا. ربما برشا الناس ما تعرفش علاش شنو الاسباب تاخر الصفقات هذه. وصحيح كما قلت انت بعدها ترصد اموال في اطار صفقه معينه بعد دراسات تتم على مشروع معين، لكن التعطل هذايا بطبيعه والدنيا قاعده تغلى، الدنيا قاعده تتبدل، الاسهم تتبدل. دونك ما عادش الاعتمادات اللي عرفتها منذ بعث المشروع ومنذ اخراج البته نتاع المشروع هذاك ما عادش تتواكب. دونك شيء يطلب اعاده رصد اعتمادات اخرى للمشروع وهو ما وقع مؤخرا. ان شاء الله على كل احنا نحب نطمن الساده مستمعي اوكسي ديجا نفهموا الناس اللي قاعده تتساءل في الحي هذايا اللي يؤدي الى شاطئ سويسري ان شاء الله تنطلق الاشغال في طريق سويسري ويقع تعبيده لانه لابد من تعبيده بالخرسانه الاسفلتيه لانه مش معقول طريق كيما هذاك فيه معناه حي سكني كبير وايضا يؤدي الى شاطئ مزيان برشا ان شاء الله بتضافر كل الجهود ووقفه من سيد وليد بن زرت وايضا معتمد راس جبل وبلديه راس جبل ونحبوا نهنيوا بلديه راس جبل باعاده معناها تعيين كاتب عام جديده للبلديه هذه وتحيات للسيده ابتسام الرزقي كاتب العام السابقه ان شاء الله بتضافر كل الجهود جهويا ومحليا ان شاء الله الساده المواطنين باش يراوا انطلاق مشروع تعبيد هذا الطريق قريبا جدا لانه بمجرد رفع اعتمادات جديده مؤشر ايجابي حق عبد الرحمن باش تنطلق الاشغال في احسن الظروف وان شاء الله ما عادش نلقاو تشكيات في هذا الحي الحي الجميل جدا
0: عبد الرحمن. المهم يصير تدخل محمد علي على الاقل وقتي اليوم كي نشوف الحفر والمياه معناتها الراكده في الطريق هذا على الاقل نلقاو لهم حل زاد المواطنين تدخل بالتراكس تدخل بالنصبوا شويه معناتها اتربه ولا معناتها غريفي اللي هو المهم يصير تدخل وقتيا على الاقل.
2: جستما هي جات العادة عبد الرحمن كل ما تصير أمطار وتصير بالكيفية هذيك معناها خلينا نقولوا الإشكاليات اللي تصيب معناها البنية التحتية البلديات عليها أن تتحرك وقاعدة تتحرك البلديات بالإمكانيات المتوقعة إن شاء الله هي هو النداء موجه إلى بلدية راس جبل أنها تتوجه إلى النقاط السوداء هذه وتعالج الإشكال على الأقل بطريقة تخلي المواطن ينجم ينفذ للمحلات السكنية نتاعو في أحسن الظروف ومفيش إشكاليات في انتظار بطبيعة كما كنا نحكيو انطلاق المشروع اللي أكيد جدا عبد الرحمن بتنفيذه وبعد رصد الاعتمادات الجديدة نتاعو باش يقع حل إشكال جذريا وما عادش يتشكى المواطن هذا أملنا إن شاء الله لكن دعوة موجهة إلى بلدية راس جبل أنها تتوجه سريعا إلى هذا الشارع حتى باش ما يتقلقوش مواطنينا وتحية لكل من سيتدخل لإيجاد حل في الظروف المناخية هذه اللي أكيد جدا باش تأثر سلبا على الطرقات نتاعنا نعرف الطرقات نتاعنا مش كلها معناها جيدة مش كلها حالتها باهية لكن وقت اللي تجي الأمطار بكيف الكيفية هذه وغسل التوادر المعروفة تأثر برشا على طرقاتنا إن شاء الله يقع التدخل سريعا بلدية راس جبل عبد الرحمن.
0: شكرا لك محمد علي المورالي تحية كبيرة لك دونك تحية للتدخل نتاعك. رؤية اليوم نزيد نوضح نقطة أخرى بالنسبة للطريق هذايا الطريق بارابور للبلاد راس جبل سورتو المدخل نتاع الطريق وبداية الطريق وين قلت لي فما مقبرة وفما السوق نتاع راس جبل الطريق أوطى من السوق دونك المياه اللي جاية من البلاد الكل تقريبا تهبط الطريق هذايا
1: هو مش تعبيده قبل
0: لا ما صارش لا هو قبل ديما يتعمل لك توفنو ويتعبى شوية معناتها معناتها بالحجارة وكذا باش يبدا طريق تعبيد حتى كان فما
1: ما يقعدش تراب وطبعا
0: فوالا أما بمعنى التعبيد ما فماش دونك هو خطر في الآخر بكل طريق فلاحية في الأصل في الشيء فوالا دونك اليوم ولات نحكي على حي سكني
1: هذيك نتصور معناها بطريقه معناها عشوائيه
0: تخيل انت المياه معناتها اللي تهبط في معناتها من وسط البلاد تمشي للطريق هذاك
1: تمشي للطريق هذاك
0: دونك نتصور يلزم فما تدخل هكا ولا
1: اكيد لازم التعبيد معناها هذا لازم المشروع يصير الانجاز نتاعو معناها حتى باش تعمل حاجات مؤقته راهي مطره قويه سي بون معناها باش ترجع وين كنا كيما شفنا في تصاره في برشا حفر
0: بالضبط
1: معناها فيها وفي ذي فما بلوعات ريتهم
0: شفنا على جنب
1: بحذاها حفره كبيره
0: بالضبط
1: حتى كان باش تعمل معناها بحاجه قول احنا ترقيع الحفره هذا الترقيع بيدو لازمه ميزانيه ومطر قويه وهاك شفت المطر
0: نتاع الميزانيه
1: اللي حطيتها الميزانيه ذيك اللي حطيتها
0: يعني من الحاجات الاخرين المهمه نتصوره انك تلقى ايفاكيواسيون الماء معناتها كيفاش
1: هو الهابط الهابط وين ماشي
0: يلزمك الحفره
1: هذوك ما نعرفوش المنطقه راه البحر ما نعرفوش
0: بعيد برشا البحر من البلاصه هذيك بعيد برشا مازالوا برشا
1: اما هو فما ماء هابط دونك الماء هابط هذاك وين ماشي
0: ايفيكتيفمون لازم نقالوا ثنيه
1: وين ماشي الماء هذاك
0: فوالا باش نبعدوه شويه على الطريق معناتها خاطر سينو باش يقعد الماء يركض في الطريق
1: انا قاعد نشوف الرقاره معناها هي الفوق
0: والماء تحتها
1: والماء تحتها والقلته تاع الماء تحتها
0: تحس القلته تجبد من الرقاره مش العكس معناتها مش الرقاره تجبد في
1: القلته ما اعلى شويه الماء
0: معناها نطلعوا الماء للاسف معناتها حقيقه
1: ولا
0: قدام شويه فما روجاره ولا سينو ونشوفوا حتى الديار مغموره راهو المداخل نتاع الديار مغموره بالماء
1: خاصه كان يبداو معناها على النيفو نتاع الطريق ماهمش معليين اي نفس النيفو نتاع الطريق ماهمش معليين دونك حتى بالماء باش يدخل لهم
0: للديار مهم جدا اليوم الديار نعملوا عليها الحكايه هذيا
1: نعليو على الشارع اكيد معناها نقراو حساب اللي نجم تفيد الشارع والماء نتاع المطر تدخل لنا خاصه فما ديار يبداو اللوطه جمله من الشارع
0: صحيح
1: صحيح ديما لازمنا نقراو حسابنا الماء المطر اللي باش تدخل وين باش نهزوها حتى كان الدار
0: أوطى
1: لازم نقرا حسابنا المال باش يدخل هذاك
0: ويصير في البلان
1: اكيد اكيد اي اذا كان سوا تعمل كيما تصير في الشارع كيما تصير في الدار سواء باش نعليو في النيفو نتاع دا دونك نعانيو في النيفو تاع التيران دونك الارض تولي النيفو نتاع الشارع وباش نطلعوا في الميدا نتاعنا تولي بدرجات وانا الماء هذاك اللي باش يدخل الجنينه كان عندنا جنينه نقرا له حسابك كيفاش باش يمشي كيفاش يدخل.
0: واضح. شكرا لك رؤيا العويني ندخل ارشيتكت طبعا في برنامج الشانتي سينو. الناس تسمع فينا تتابع فينا مازال متواصلين معاكم, خليكم برونشين ما تبعدوش لبعيد.
3: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاوم ولا سنيس بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش.
4: في رانيم اسباس ديكو سولد والهدايا هبتو, تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم, عاملين لكم برومو ما كيفهش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك, اسباس ديكو رانيم يهنيكم, تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيم ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل برقيبة. نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
5: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز تصل 50% على ساس والدخوس و 20% على فورنيتور الكل, وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقعوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا, الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد ولا غود دو لاكورنيش ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72-413-913 ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
6: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيراما نجان؟
7: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار, أما الثقة هي اللي رجعته لراما نجان. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة, أكبر النجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في راما نجان. هذه هي الثقة, والثقة عمرها ما تتشري, الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي, وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
8: أسنان يتبع الضمان
9: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
8: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان اتحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان, وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شواء من قديم الزمان, طول سويتش كلياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ملي جو بوانيار والدو غوفتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
9: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا,
8: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تبين مغراوي فاريتي ديسبونيبلتي اي غارانتي دوفون توت لاني.
10: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح, وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة, يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك, حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك, تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري, سيلاسيل, مكياج بيرمانون, إدغا فاسيال, مكياج إيشينيون, كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين, كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد, تميز خبرة إتقان ابدا اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
11: الو
10: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. انت هو؟
11: شكون معايا؟
10: انا. اين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
11: اما منين نبدا؟
10: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت. في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
12: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
13: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Échange. Bricolage. Maramma wala dhina. Mouqawad wala snes. Brroqsa wala blèche. Échanti ahkaye tetaj.
2: رجعنا لكم من جديد في برنامج الشانتي. عديد المواضيع اليوم تحركت طبعا مع هطول أول أمطار. إن شاء الله يكون غيث النافع, إن شاء الله يكون غيث البركة, إن شاء الله يكون غيث معناتها فيه نفع على كل التوانسة وعلى كل المواطنين. نعرفوا لي برشة تقلقات كي تصير أمطار غزيرة وكي تصير فيضانات, لكن حابين نقول لك رانا هذا في الاخير راهو هو نعمه من عند ربي سبحانه وتعالى, وديما احنا نحاولوا مش نقولوا نتعايشوا ولا نطبعوا مع هالفيضانات هذيه وهالمشاكل اللي قاعده تصير, لكن على الاقل نحاولوا انه نكونوا ايجابيين من ناحيه انه اليوم نقولوا ديما في نفس الوقت انه فما اليوم نعمه من عند ربي قاعدين نتحصلوا عليها خير من جفاف لا قدر الله.
3: هكا ولا
2: سيتو بعد الصيف القاسي كما قلت
3: لك خاله اللي عشناها دونك الحمد لله اللي ربي يرحمنا بالمطر.
2: فوالا دونك احنا نقولوا هي رحمه دائما, الامطار عمرها ما تكون نقمه, هي ما تكون كان رحمه الا في بعض الاحيان كي تبدا الامطار تتقابل مع سوء تصرف
3: اكيد يكون فما معناها ضرر, معناها اضرار ماديه على العباد
2: فوالا
3: ديما ديارها
2: فوالا اللي هو ديما سوء تصرف من الانسان ماهوش تابع الطبيعه فقط, رغم انه الطبيعه بعض الاحيان اقوى برشا من الانسان,
3: بخاطر ساعات الانسان هو ما يحترمش الطبيعه, الطبيعه في الاخر تفرض روحها.
2: بالضبط.
3: انت باش تجي تبني على مجرى نتاع واد.
2: بالضبط.
3: الواد راهو باش يفك ثنيته باش يفرض روحه.
2: معك 1000% صحيح.
3: دونك الانسان لازم هو يتعايش مع الطبيعه مش يحاول يغلب الطبيعه.
2: بالضبط. دونك اليوم باش نحكيوا على المعتمديه العاليه, باش نمشيو للمعتمديه العاليه باش نحكيوا على سور مقبره معتمديه العاليه. السور هذا اللي عنده معناتها مده وهو في حاله طبعا متردية خلينا نقوله, والصورة ذا اللي اليوم يلزم يصير التدخل فيه, والمشروع أنكور هو المشروع الصورة ذا سيناء. الناس اللي تعرف البلاسة هذية بلدية العالية هي المهتمة بالمشروع ذا, وطبعا بلدية العالية هي اللي عندها المشروع ذا. دونك اليوم السور رؤية هو سور لمقبرة كما تشوف
3: المقبرة عالية على
2: فوالا.
3: على قلوا احنا تيران اكسيدونتي
2: بالضبط
3: جاي في نقولوا احنا عالية على الشارع, دونك تصويرة
2: اي فوالا
3: هو انا عارفش قداش معنى مرتفعة على الشارع
2: كما زوز متر موجودين تقريبا
3: احنا بلغتنا احنا نقولوا هفوف
2: هفوف كي تنحى السور
3: كي تنحى السور
2: فوالا قبل كانت العباد تتعدى بجنب سور يا اخي ولا السور اي للسقوط
3: هو السور باش يهزك التراب هذاك, دونك احنا عنا تراب وعنا سور, دونك السور هذايا نورمالمون هو باش يكون ميغدو سوتوانمون باش يهز التراب هذاك, دونك لازم يتحمل البوان تاع التراب والبريسيون تاع التراب, ونقراو حسابنا بطبيعة التراب معناها وقت الصيف اللي هو يبدا شايح
2: بالضبط
3: وقت المطر اللي هو باش يتعبى ما نعرفش نوع التراب معناها
2: ما نعرفش نوع التراب
3: تدخل في الاتيود هذايا
2: فوالا لهنا باش نحكيو شنو اللي صار معناتها تو من ناحية التقنية نقولوا احنا للمشروع هذا
3: التراب اللي يشرب الماء
2: ويرزم
3: هذاك معنى
2: التوات بعد ما يشيح
3: دونك هذاك بوا على السور دونك احنا لازمنا السور لازم تصير اتيود على التراب اكيد والسور لازم يتحمل البوا والبريسيون اللي جايته كلك سوا في الصيف ولا في الشتاء
2: بالضبط لهنا يلزم اتيود كما قلت انت. خلينا تو نحكيو على اللي صاير اليوم في الصوره هذيا والاشكال نتاع الصوره هذيا علاش تعطل به. هو السور كان فما بيرو ديتيود هو باش يعمل ليتود جيو تكنيك جيو تقنية اللي هي كما تحكي انت دراسة للتربة معناتها العديد العوامل اللي تنجم تتدخل
3: دراسة للتربة راه مانيش جوست نحكيو على التراب اللي هو الفوق نحكيو بهو بروفوندور
2: اون بروفوندور
3: انواع التراب لي كوش نتاعنا وين باش توصل الفونداسيون نتاعنا شنو هي الفونداسيون باش نعملوها
2: تتلائموا
3: مع نوع التربة
2: بالضبط معناتها من الاول كان البرنامج
3: نورمالمون ليتود هذي تتعمل في اي بروجي راه ميم حتى في الضياء
2: نورمالمون
3: هذه اول ايتاب تصير قبل معناها ما تصير اي حاجه في البني هذه نورمالمون
2: واضح. دونك لهنا منقول كان على اساس انه تعمل سور للمقبره سور يجور بالبيطان على محاله وبالعرس ويقف اكتشفوا
3: سور يجور بالبيطان ما تقصد عرس ويجور
2: عرس فواياجور فوالا اي
3: مش فوال بيطان
2: مش فوال قبل مثلا نتذكر كانوا عاملين مش عارف يسميهم اللي فما تسميه معناتها تسميه عاميه ما نجمش نقولها في المباشر اللي هما الدعامات نتاع السور عرس اللي هما يكونوا ميلين.
3: اي اي
2: فوالا يسميوهم تسميه نتاع البهايم يفلي يسميوهم حاجه كي نورمالمون معناتها هي اللي تهز الحمل نتاع نتاع السور. دونك يبداو كونتر البوان نتاع معناتها هما فما البوان نتاع التراب فوالا هو كونتر فور ولا كونتر بوان نتاع طبعا السور. لهنا بعد بداو في ايتود والايتود هذه هي ايتود كما قلت جيو تكنيك للنوع التربه باش يعرفوا قداش كما قلت انت باش يغرقوا
3: الكوش نتاع التراب باش يعرفوا لو بون سول اللي يتحمل الفونداسيون
2: وقداش يلزمهم يهبطوا اللوطه العرس هذوما
3: خاطر مش اي كوش نتاع سول تتحمل الفونداسيون اللي لازم نعملوها واللي فونداسيون انواع بطبيعتهم هما على حسب التراب وعلى حسب البوا اللي عندنا
2: وفما زاد الحسابات نتاع البوا اللي هي قد
3: هي شنية يعني احنا عنا بوا باش نهزوه للتراب تراب باش يعطي فورس ريزيستانس دونك ندخل شويه في
2: الحساب ميساج
3: الصوم نتاعهم نورمالمون تكون نول
2: فهمت داكور
3: دونك احنا باش نشوفوا اني والصوم يتحمل الفورس اللي جايته
2: احنا عنا فورس وكونتر فورس
3: هذيك
2: هذه هي
3: معناتها الصوم نتاعهم تجي صفر
2: التراب والامطار
3: اني هو البونسول اني الكوش نتاع الصول اللي تتحمل الفورس اللي جايته
2: فوالا دونك هذين صار والبيرو ديتود الثاني لانه تم الغاء معناتها العمل مع المكتب الدراسات الاولاني ومكتب الدراسات الثاني نورمالمون كمل الدراسات نتاعو والمقاول اللي معناتها مخو الشانتي هذايا باش يبدا الاشغال نتاعو اليوم معناتها يمكن صار تعطيلات اداريه والا تاع بروسيدور فوالا واللي هي اليوم يمكن زاد كان الافضل انه يصير الغاء الصفقه معناتها او الغاء العقد مع المكتب الدراسات الاولاني كان معناتها صارت اشكال وانه نتوجهوا ديريكت للمكتب الثاني يمكن تذي التعطيل اللي صار وقعد مده طويله
3: المهم اللي تعملت
2: وهذه حاجه مهمه جدا انه بيرو ديتود كان موجود كما قلت انت وهي مهم جدا انه ما نعملوش حاجه اعتباطيه ومعناتها اليوم معناتها بلديه العاليه قامت بالبروسيدور الاصليه وحسب لي نورم توا باش يصير جلسه مع المقاول ومع مكتب الدراسات في
3: تنفيذ المشروع
2: وان شاء الله المشروع هذا يصير على قريب على خاطر شفت رؤية في الصوره انه اليوم
3: كبرت قراب نعرفش كان تصويره كان فما
2: لكن نكبروا التصويره شويه
3: التصويره هل فما معناها انجراف تاع تربه فما قبر قريب
2: ديجا فما قبر هو على الحافه بالضبط فما قبر على
3: الحافه
2: فما قبر على الحافه ديريكت معناتها تقريبا معناتها هو
3: لا قدر الله ما
2: في اول مره ما تنصور
3: ان شاء الله
2: وفما مواطنين انا ديما شنو نقول ما قالوه المواطنين انا ما نجمش
3: نقول الصغيرات ما لازمهمش يلعبوا الغادي
2: فما
3: حاجه تاع سيكوريتي
2: بالضبط وهما كانوا عاملين سيكوريتي ابارامون تحت وتهزت بالمطر زاد خاطر راهو احنا نقولوا على معتمدي المدينه نحكيوا مدينه العاليه مش معناتها مدينه العاليه معناتها الارتفاع في
3: اي نعرفها كلها كلها طلعات
2: كلها طلعات دونك لهنا الماكي يهبط
3: قدام الجبانه هذيك ثنيه
2: وتهبط اللوط
3: معناها يتعداو منها
2: يتعداو منها توا سكرتها البلديه بالتراب باش ما يعاش يتعداو منها على القدمين تنجم تتعدى منها معناتها حتى العبد يجم ينقزوا اللي هو شويه تراب حاطينهم باش يمنعوا به مرور السيارات والشاحنات دونك فما ديما خطر وفما دير مقابله
3: اي خاطر الشاحنات نجم تعمل فيبراسيون
2: فوالا وحتى السيارات اليوم في اليوم تحسها اللي فين برشا معناتها فما
3: اليوم فيبراسيون تنجم تاثر على
2: والاهم انه فما مواطنين كتبوا حتى على خروج عقارب من الجبانه هذا حسب لي كومنتير احنا مش معناتها فما عقارب ما تعرف من في الاخر بكل تحكي على فوالا معناتها تحكي على جبانه مفتوحه معناتها دونك الناس اللي تسمع فينا سيتو في معتمدة العاليه المهمه نتاعنا باش نوصلوا وصلنا صوتكم وحاولنا ناخذ المعلومه والمعلومه انه سيتم التدخل في الصوره هذه لكن خلينا نكون وجه رسالتنا لبلديه العاليه بالتدخل على الاقل وقتيا لحمايه الناس اللي تجم تتعدى حتى ولو ترا سينياليزاسيون تاع منع المرور من غاديك خاطر فما بيت ولا صغيرات كما قلت انت ونوضحوا حاجه اخرى فما مدرسة على بعد امطار
3: نمشيو بمونتاليتي نتاع تتعدى فيزا ما يصير شيء
2: اشوفك
3: لحظه الفيزا هذيك تصير حاجه
2: خليني نوضح حاجه هذيك الطريق سيدي بن عيسى هو ولي صالح سيدي بن عيسى واللي هي تعدى للجامعه غاديك يمشي فيها وفما كوليج جوست بعد الجبانه فوق منها صارت تلي عندك اليوم روحين من الكوليج
3: ينجم يصير معناها يتم اعلام العباد كان فما ثنيه اخرى من عرش المنطقه يتعاديو ثنيه اخرى ويتم غلق
2: وما تنجمش تغلقها نهائيا على خاطر فما ديار فما ديار
3: ثنيه اخرى
2: فماش ثنيه اخرى للديار هذه هو نهج وحيد معناتها للديار هذه ديار معناتها تحل على النهج هذا فقط دونك والتلي عندك يحبوا يتعديو باش يقصروا ثنيه يلزمهم يتعديو من غاديك بالنسبه لهم هم خاطر سينو كيش تعديو على الطريق الجهه اللي صار نتاع الطريق اطول شوي أطول شوية برك هو المحل أما أطول. وفما مدرسة ابتدائية في الجهة وراء الديار اللي قدام الطريقة ذي، فما مدرسة الرحمانية موجودة غاديك، دونك الطريقة
3: ذي فيها
2: مهم جدا. دونك نحاولوا إن شاء الله يصير تدخل إنه باش ما تصيرش لا قدر الله كارثة بانجراف التربة، سيرتو سيرتو تكونش في اللحظة هذيك، وطبعا إن شاء الله لا أشخاص ولا صغيرات ولا كبار، وذيك مهم جدا. صحيح صحيح، سينو إن شاء الله يصير التدخل في أقرب وقت باش نمنعوا وحدوث اي مشكل.
3: فما اتيود دونك باش يتعمل الصوره على قاعده،
2: لا لا هذاك متفاهمين فيه احنا كبروسيدور كخدمه نصوروا باش البريد العالي باش اليوم تضمن انه السور كيش تخدمش يكون سور معناتها قادر انه يحمل الفورس هذيك ويحمل التراب هذاك ويكون معناتها السور باللي نور سي نو جوست. احنا قاعدين نحذروا في الوقت اللي باش يتعمل منا اللي يتعمل السور شنو نجمو نعملو باش نمنعو لا قدر الله انجراف للتربه في البلاصه هذه، وحتى كي حطوا راه باريريت واحد التراب يدزها خاطر فما فرص قويه برشا هابطه من فوق والمياه كي تبدا هابطه قويه برشا. دونك نحاولوا نلقاو حل، طبعا فما مهندسين هما ادرى بطرق حل المشاكل هذه. سينو الناس تسمع فينا باش نخرجوا فاصل صغير ونتحولوا ديريكت الماطر باش نحكيوا بعجاله على ماطر ونحكيوا على منطقه طبعا موجوده في معتمديه ماطر، نحكيوا على منطقه الحاجه، ولهنا المنطقه هذه هي منطقه في مدينه ماطر صار تدخل فيها من طرف مقاول يعدي في المسالك نتاع لوناس. دونك وطبعا نعرف احنا كثير اللي ترافو بيبليك في طرقات شنو معناتها اوتوماتيكمون الطرقات باش توصل باش تقعد على الحاله التي هي عليها. دونك لهنا بعد ما كمل المقاول ولات البلاصه كلها طبعا ولات كلها حفر، وقعدت الطريق على الهيئه اللي خلاها عليها المقاول. لان نجم نشوفوا الصور نتاع البلاصه هذه اللي هي كانت معناتها طرقات معناتها خلينا نقولوا عاديه، صبحت طرقات كلها حفر كلها معناتها طبعا على خاطر المقاول حاجه عاديه. المقاول لوناس شو يعمل؟ باش يحفر ويعدي معناتها لوناس، وهذه حاجه باهيه انه اليوم فما برنامج تاع لوناس تعمل، لكن اليوم يلزمنا نحطوا نقطه استفهام رؤية على المشكل متاع التدخلات اللي تصير سواء كان ستيك سونيت اوناس معناتها ليزوبيراتور متاع الهاتف الجوال ولا الهاتف القار الانترنت ديما ولا الاغلبيه كي تصير تدخلات نتاعهم
3: الشانتي نتاعهم شنو باش يبقى
2: يقعد
3: ولا شانتي باش يصير
2: بالضبط يقعد كما على الحال
3: شانتي
2: اخر يتحل وطرقات معناتها خلينا نقولوا تقعد في حاله كارثيه. واليوم النائب المحلي طبعا على منطقه الحاجه طبعا سي علي الزغبي او سي محمد علي الزغبي هو اللي يوجه الرساله نتاعو طبعا للسلطات بالتدخل بعد ما صار البرنامج او خلينا نقول المشروع متاع ربط القنوات الصرف الصحي او قنوات التطهير للديوان الوطني للتطهير. لكن نكون وصلنا ختام حلقتنا بالنسبة لليوم من برنامج الشانتي، تحية لكل المستمعين والمتابعين، ان شاء الله نكونوا خذينا اكثر من نجمه مواضيع في معتمديات ولاية بنزرت. وطبعا الناس تسمع فينا كان عندكم اي حاجة تحبوا تدخلوا فيها اذا تكسجينا فيهم، وطبعا تليفوناتنا ديما مفتوحين على ذمة مستمعينا الكرام. شكرا لك رؤية يعطيك الصحة، تحية لفريق الاخراج الكل نسرين عبير والياس، طبعا تحية لفتح البي في التنسيق، وتحية لأوفا الجدوبي في رئاسة التحرير والاعداد اليوم للبرنامج هذايا. شكرا لكم نسر الكل، كنتم عبد الرحمن عبد الواحد، ما بقى لي كاش بقول لكم دمتم في امان الله.
1: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاول ولا سناسة بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
2: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
2: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال وتبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبو على 98-440-621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفولاين 28-820-280.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في باب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57-039-0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حتى قرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لفورماسيون فيت بور فو.
9: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
6: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
0: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبو على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفو لايل 28 820 280.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في باب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: كل والدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب.
9: من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الملوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
5: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
10: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: في رانيمي سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيمي هنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جان؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمان وجان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمان وجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمان وجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمان وجان تعلن فتح رمان وجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمان وجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو بوانيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
7: أما منين نبدأ؟
6: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
9: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-0.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 00 00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
5: لتسليم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكار نزهة، تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه وليت تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اللي كلاكيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا. انفو لاين 75039300.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
4: لتسليم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين فم بالصوت العالي. تحبك
1: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة، من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
2: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
2: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكره شنو قريب بالضبط؟
2: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انغلوري موجوده، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفولاين 28 820 280.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
10: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
11: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
10: وإلا كلمونا على 98 118 231.
12: الزمن

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: راديو اكسجين افام.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. ملك

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: اكسجين تنفس الاف ام تنفس الاف ام
1: وحده ما بين سي دي كلي كلي لارج. You know what trouble should I give you? My kind of trouble still enough.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف، وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.